0: التطوير والاكتشاف والتبادل بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
1: غيم راديو، الخبر من المنطقة.

0: نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
3: طرقنا للتحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
2: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في إطار فعالية الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
6: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
5: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحل.

0: الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
5: طرقنا التحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
4: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
8: مدرب رائع جدا، كورة تلعبت وصلوا من الشبكة.
9: الحمد لله أربعة.
10: الحمد لله أربعة جوج، وتحية المغاربة.
9: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
7: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
11: كان ماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8.
12: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
13: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
14: من سكينه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضاهي فرق اوروبيه.
15: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
7: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
6: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر، توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجاليات الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
4: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصل التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
6: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى المغرب الرباح إن شاء الله.
8: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح راكين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزو احنا الأولين.
5: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
9: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
5: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
1: غيم راديو.
2: غيم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
12: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
12: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة 3 لمنافسة المجموعة 3 لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 8 72 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
13: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
13: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
15: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
14: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
15: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
14: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
16: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
2: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هذه الشركة عندها وهذه الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
3: Why did we come to Morocco?
1: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
4: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
1: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب. الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire d'Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation, avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
0: RIM Radio. RIM Radio. الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
3: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
7: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
3: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
9: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو
11: أخبار المغرب والعالم.
12: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
14: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
13: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
15: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
13: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
10: غيم راديو. غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
16: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 من يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و 18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحياناً لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء. لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: في إطار فعالية الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
5: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم دولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
4: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
3: راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
6: طرقنا للتحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
0: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
8: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصل من الشبكة.
9: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
10: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
7: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
11: كان ماتش زوين، لونترينور اللي ما ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
12: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
13: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
14: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضيع فرق ديال فرق

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر، توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية

0: المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
1: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
0: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
5: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح ان شاء الله.
6: نتمنى الدراري لا يربحوا بحصه كبيره بشي ربعه البيوشه، الرباح راه كاين ولكن بغينا حنا شي ربعه ولا ثلاثه باش ندوزوا حنا الاولين.
0: من مختلف المناطق المغربيه لا صوت يعلو فوق صوت دعم اسود الاطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبه الوطنيه في المحفل العالمي.
7: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي فيها هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكان أما نمشيو للمكسيك.
0: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
2: غيم راديو،
4: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3-2. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
3: ريم راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
12: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
12: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
13: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
12: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصري الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
3: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم، وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هذه الشركة عندها وهذه الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
4: Why did we come to Morocco?
2: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
5: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
2: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي، الذي يشكل محطة بارزة ترم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شركاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشركة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
1: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر بكتيب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عددا من الورشات التي تجمع شركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحاملي المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار، سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
8: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة 50 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
4: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتجي والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
8: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
9: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
0: ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
10: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation. Avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
0: RIM Radio. RIM Radio.
6: الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
1: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
2: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
1: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
3: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإيبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري، وفي موازين حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور التعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة والتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإيبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية، وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بالتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا استحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور، وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
7: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي كذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
11: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
1: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
12: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
1: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-1. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
7: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزي البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة، مع تسليط الضوء على المواهب المغربية مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
7: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: في إطار فعالية الدورة الثانية للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
6: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأنه كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
5: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
4: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكننات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
9: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
10: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
11: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاينين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا تاهما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
9: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
8: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة

0: الممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو.
1: ريم راديو.
3: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
4: طرقنا التحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
3: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجاليات الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
7: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
6: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصل التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر

0: ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
2: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
2: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
3: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
2: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. مستهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية، وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة، وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية، تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
6: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
7: مدرب رائع جدا، كورة تلعب توصل من الشبكة.
8: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
9: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا وان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
6: عشاق أسود الأطلس خرجوا إلى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال إلى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتأهل المنتخب الوطني إلى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
7: كان ماتش زوين، لونترينور اللي ما ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
10: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
11: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
12: من سكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
13: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
6: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
16: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه، أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي 4-2 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي وكذلك وقذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
17: وقد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
2: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع.
18: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
2: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
16: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
19: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
20: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح ركين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزوا احنا الأولين.
16: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
21: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا يا إما نمشيو للمكسيك.
16: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
1: غيم راديو. غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية. مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية
15: علمية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
3: الأخبار

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 من يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتري بالمكسيك.
2: ريم راديو.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي يكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باغتو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو أمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة كده. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فاذا كنتي إذا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أو لا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إذا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة الى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة اساسية نحو حياة افضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
3: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
4: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
3: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation. Avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
0: RIM Radio. RIM Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز، وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات سيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
7: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هاد الشركة عندها وهاد الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
8: Why did we come to Morocco?
3: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
9: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
3: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
8: في إطار فعالية الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
10: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
8: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
11: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
11: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة وتوازنا، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
11: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
11: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
6: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation, avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
12: غيم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
4: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله. نتمنى للمغرب الرباح ان شاء الله.
5: نتمنى الدراري يربحوا بحصه كبيره باش ربعه البيوشه. الرباح راه كاين ولكن بغينا حنا شي ربعه ولا ثلاثه باش ندوزوا حنا الاولين.
3: من مختلف المناطق المغربيه لا صوت يعلو فوق صوت دعم اسود الاطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبه الوطنيه في المحفل العالمي.
6: المقابله ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابله اللي غتبين المفترق ديال المجموعه، يا اما نكونوا في نبقاو في امريكا يا اما نمشيو للمكسيك.
3: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعيه، تشجيعات لا تنقطع وفرحه غامره تسود بين محبي المنتخب الوطني.
2: سياسه، مجتمع، اقتصاد، ثقافه ورياضه.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
9: طرقنا للتحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو، وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
8: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
11: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
10: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرانكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
1: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
2: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
1: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يروم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا انقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط. انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي. أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026. غين
1: راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
2: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
6: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
5: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
7: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
5: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: أخبار المغرب والعالم. باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
1: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هذه الشركة عندها وهذه الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
2: Why did we come to Morocco?
0: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
3: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
0: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
0: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين، تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر، توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
5: ريم راديو.
0: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
5: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
10: مدرب رائع جدا، كورة تلعب توصلوا من الشبكة.
11: الحمد لله 4-2 وتحية المغاربة.
12: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
9: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
13: كان ماتش زوين، لونترينور اللي ما ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير،
10: وصلنا بزاف د المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4 كيما كنا ماركيو 7 8.
8: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا لهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
13: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا الحمد لله، كنتمنوا ان شاء الله المزيد المزيد.
14: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
15: انا فرحان بهذا الفوز بزاف بزاف.
9: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها، فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-1. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقات هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هاد التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
4: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
5: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
4: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
3: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة بالمغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم دولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
2: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة وتوازنا، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation. Avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
1: Rim Radio. Rim Radio.
0: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فاتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي، الذي يشكل محطة بارزة ترم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
5: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر مكتب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عددا من الورشات التي تجمع الشركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحاملي المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
4: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة الخمسين للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
6: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
4: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
8: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
9: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح راكين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزو احنا الأولين.
7: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
10: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي فيها هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
7: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
1: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
12: طرقنا للتحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة لقبل الحرب.
11: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
1: ريم راديو، ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجاليات الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
13: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد أشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
15: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
16: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
15: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.

0: أحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيدة عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمة السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضغط.

0: الرائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذلك ذات تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
2: وقد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
1: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
3: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا لاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
1: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق بات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
5: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هاد الشركة عندها وهاد الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
6: Why did we come to Morocco?
1: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
7: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
1: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين، تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر، توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
8: غيم راديو.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء. موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.
4: غيم راديو،
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الخبر من المصدر.
1: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
4: مدرب رائع جدا، كرة تلعب توصل من الشبكة.
5: الحمد لله 4-2 وتحية المغرب.
6: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
3: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
4: كان ماتش زوين، لونترينور اللي مورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7-8.
7: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله. كنتمنوا ان شاء الله المزيد.
9: من ساكنه مدينه العيون، اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو، ولا كيضاهي فرق ديال فرق اوروبيه.
10: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف.
3: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج، لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الأفراح.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
2: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
13: شكرا على الاستضافة.
12: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
13: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم جوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
12: مريض يعني مرض جسدي.
13: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
12: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
13: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
12: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
13: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
12: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
13: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
12: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
13: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا ان كلمه لو بسي سي ان تابو للانسان. تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض او لا عنده خلل عقلي، الوغ كو المعالجه النفسيه هي مهمه وماشي بالضروري الانسان يكون مريض باش يلتجا لاخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأتي لاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي ولات يعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
12: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
13: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إلا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إلا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
12: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
13: تماما، فاذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنا هو السلوكيات ديالنا شنا هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
12: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
13: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
12: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-0. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كازا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
17: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء ولثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
16: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
17: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
16: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء
11: والمغرب. إذاعة الأخبار المغربية.
2: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا 3-2. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
11: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: اعتمدت السلطات في بوركينا فاسو مؤخرا خريطة طريق وطنية بشأن الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خريطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
4: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة بالمغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم لولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
3: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الانتقال نحو الفوترة الإلكترونية ورقمنة التدفقات المالية يشكلان رهانا رئيسيا لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية وفرصة هامة للمديريات المالية، يؤكد المدير العام لمركز النقديات بالمغرب رشيد السيحي خلال افتتاح الدورة الأولى لملتقى المدراء الماليين بالمغرب المنظمة تحت شعار الفوترة الإلكترونية والأداء الرقمي والمالية المتصلة بالدار البيضاء.
6: موضوع هذا اللقاء شكل فرصة لمناقشة مجمل القضايا التي تهم الإدارات المالية في الشركات والإدارات المغربية، والهدف هو تحسين العمليات المرتبطة بالابتكار داخل القطاع المالي. وجمع هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مركز النقديات بالمغرب ممثلين عن مؤسسات عمومية وأبناك ومؤسسات أداء وخبراء محاسبين ومديريات مالية ومطوري حلول التدبير وفاعلين تكنولوجيين، بالإضافة إلى مقاولات مغربية منخرطة في أوراش التحول.

0: حي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: باستثمار تبلغ قيمته 630 مليون درهم، جرى بالمنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وضع الحجر الأساس لأول وحدة صناعية في إفريقيا، ويتعلق الأمر بشركة ليوني كيبل سولوشنز. وستتولى هذه الوحدة الصناعية إنتاج كابلات السيارات أحادية السلك ومتعددة الأسلاك، فضلا عن كابلات نقل البيانات الموجهة لمركبات الجيل الجديد ولأبرز مصنعي معدات السيارات العالميين.
3: اليوم كنشهدوا قيمة مضافة عن طريق استثمار ديال 630 مليون ديال الدرهم وخلق مناصب شغل اللي غتكون ذا جودة عالية، لأن هاد الشركة عندها وهاد الوحدة الصناعية غتكون عندها توجه تقني وتكنولوجي من الجيل الجديد، وهذا هو النقطة، هذه النقطة الأساسية.
4: Why did we come to Morocco?
2: لماذا جئنا إلى المغرب؟ لقد أصبح المغرب مركزا رئيسيا لصناعة معدات السيارات، وهنا نجد كفاءات مؤهلة، لذلك نحن فخورون بمواصلة هذا المسار إلى جانب شركائنا المغاربة. هذه الوحدة الصناعية ستساهم في تعزيز قدرات المغرب في إنتاج مكونات السيارات ذات القيمة التكنولوجية العالية الموجهة للأسواق الدولية.
5: هذا المصنع ليس مصنع يعني جديد، يعني المصنع رقم 13 لمجموعة ليوني بالمغرب، بل هو أول مصنع بإفريقيا اللي هنا في المملكة المغربية بالنسبة ليوني LCS.
2: وستدمج الوحدة الجديدة العديد من الآليات التي تعزز الأداء الطاقي والاستدامة، لا سيما الأنظمة الكهروضوئية، فضلا عن استخدام مواد معدنية وقابلة لإعادة التدوير في الغالب.
0: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعد مع التعبير عن فرحتها المعتادة مباشرة بعد صافرة نهاية مقابلة المنتخب الوطني ضد نظيره الهايتي برسم منافسات كأس العالم 2026.
7: مدرب رائع جدا، كرة تلعبت وصلوا من الشبكة.
8: الحمد لله 4-2، وتحية المغاربة.
9: كنتشرفوا بالمنتخب ديالنا وفوز مستحق وكيستاهلوا، الدراري تقاتلوا ان شاء الله الفينال، ومبروك عليهم، مبروك على الشعب المغربي كامل.
6: عشاق اسود الاطلس خرجوا الى مختلف الشوارع وفي مختلف المناطق من الشمال الى الجنوب للتعبير عن فرحتهم بتاهل المنتخب الوطني الى الدور الموالي من هذا المحفل العالمي.
10: الماتش زوين، لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتونسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكه، اليوم ماركينا 4 يمكن نماركيو 7-8.
11: تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
12: جابوا الاهداف مزيان، الدراري تقاتلوا، الحمد لله كنتمنوا ان شاء الله المزيد
13: من سكنه مدينه العيون. اليوم فوز ديال الفريق الوطني المغربي كياكد الديناميه الايجابيه ديال هذا الفوز ديالو باللاعب ديالو ولا كيضيع فرق ديال فرق اوروبيه.
14: انا كفرحان بهذا الفوز بزاف
6: بالاعلام الحمراء وبقمصان المنتخب الوطني وبمختلف الاهازيج. لم يخفي محبو المنتخب الوطني فرحتهم بهذا الانتصار الجديد في انتظار المزيد من الافراح.
1: ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولاً ومرونة وتوازناً، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: مدينة الدار البيضاء تعيش على إيقاع الساحرة المستديرة، فقد تحولت الساحات الكبرى والملاعب إلى مناطق للمشجعين تعج بالآلاف الشغوفين من مختلف الأعمار الذين اختاروا هذه الفضاءات لمتابعة مباريات أسود الأطلس عبر شاشات عملاقة. هذه التجمعات لا تقدم فقط فرصة لمشاهدة المباريات، بل تخلق أجواء حماسية توحد المغاربة في فرجة جماعية يطبعها التفاعل والفرح المستمر بدعم النخبة الوطنية. ولم تقتصر هذه الفضاءات على الساحات العامة، فقد فتحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية أبواب دار أمريكا كمنطقة مشجعين في مبادرة تحتفي بمرور 250 عاما على الصداقة المغربية الأمريكية، لتجعل من الرياضة جسرا للتبادل الثقافي. وإلى جانب البث المباشر توفر فضاءات كساحة نيفادا والملعب الأولمبي أنشطة موازية تشمل ألعابا إلكترونية وتجارب رقمية وفعاليات ترفيهية للأطفال، مما يحول التشجيع إلى تجربة عائلية متكاملة.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المغرب. راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجري الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، كذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
10: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
9: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
11: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر بكافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا للاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
9: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: بمجلس المستشارين أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضاف أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
13: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: ريم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي في تقديمه فاطمة الزهراء الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة

0: المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
1: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر بكتيب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عددا من الورشات التي تجمع الشركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحاملي المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار، سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
0: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة 50 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
2: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقات

0: للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
1: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثاني لسنة 2026 لمجلس بنك المغرب، أعرب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن ثقته في نجاح المحادثات الجارية مع عدد من البلدان الأوروبية بشأن تداعيات توجيه أوروبي يتعلق بنشاط الوساطة للبنوك المغربية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
1: طرقنا التحليل ديال الوضعية الخارجية والداخلية. بالنسبة للخارج، انعكاسات الحرب ديال الشرق الأوسط على لا النمو ولا على التضخم كانت سلبية، تراجع بالنسبة للنمو وبطبيعة الحال تضخم أعلى فيما يخص نسبة التضخم اللي علات بالنسبة قبل الحرب.
0: وفي نفس الندوة أعلن السيد جواهري أن البنك المركزي يعتزم تنظيم محاكاة تجريبية لآلية استهداف التضخم خلال شهر دجنبر المقبل، وذلك قبيل التنفيذ الفعلي لهذا الإطار الخاص بالسياسة النقدية في عام 2027، موضحا أن ورش استهداف التضخم يمر حاليا بمرحلة التنزيل من خلال مواكبة ذلك بعمليات تحسيسية وتكوينية موجهة لمختلف فئات الفاعلين المعنيين.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزي البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنثروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة مع تسليط الضوء على المواهب المغربية، مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يستقبل بالرباط الوزير المنتدب لدى وزيرة الدولة وزيرة الشؤون الخارجية المكلفة بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية بالخارج بجمهورية الكونغو الديمقراطية كريسبان مبادو فانزو، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من رئيس الجمهورية فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو.
5: المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية تجمعهما علاقات تعاون وثيق ويربطهما تاريخ عريق. زيارتي للمملكة تهم حشد الدعم لترشيح الكونغو الديمقراطية لمنصب الأمانة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
3: وجهات النظر بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية تتطابق بخصوص العديد من القضايا المتعلقة بالتضامن والوحدة والاندماج والسيادة. ندعو إلى فرنكوفونية للشعوب مع الشعوب ومن أجل الشعوب. السيدة جوليانا أماتو لومومبا التي ترافق السيد مبادو فانزو أبرزت أواصر التضامن والصداقة التي تجمع بين البلدين، مذكرة بأن والدها الراحل باتريس لومومبا كان قد وشح من قبل المغفور له الملك محمد الخامس.
6: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: Les participants à une rencontre scientifique organisée à Rabat dans le cadre de l'événement Technovation 2026 ont mis la lumière sur les différents aspects de la politique sanitaire en Afrique, soulignant que le Maroc s'illustre comme un leader régional en matière d'innovation, de développement des infrastructures et d'élaboration de politiques publiques sectorielles. Nous sommes heureux d'être réunis ici à Rabat pour l'événement Technovation. Avec plus de 100 invités venus de différents pays. Nous accueillons des participants du Sénégal, d'Égypte, de Tunisie et de Libye pour discuter de l'innovation, de la réglementation et des moyens d'améliorer les résultats en matière de santé pour les populations. Les experts ont mis en avant le lien entre souveraineté sanitaire et souveraineté scientifique. Notons que l'Afrique doit s'appuyer sur son propre génie scientifique en se dotant de moyens propres pour s'affranchir d'une dépendance face aux crises sanitaires mondiales.
6: RIM Radio.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
10: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
4: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
10: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: ريم راديو،
12: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
13: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
14: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح ركين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزوا احنا الأولين.
5: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
15: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
5: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
9: غيم راديو، غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
16: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي 4-2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء على أرضية ملعب أطلنطا برسم الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من أشرف حكيمي وإسماعيل صباري وسفيان رحيمي وياسين جسيم، فيما وقع ثنائية هايتي ياسين بونو خطأ في مرماه وويلسون إسيدون. وفي مباراة عن الجولة ذاتها فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأسكتلندي 3-1، وسيواجه المنتخب المغربي في الدور القادم صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 من يونيو الجاري في مونتري بالمكسيك.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
17: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
10: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
17: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
10: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
9: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار فعالية الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، وفي جلسة مناقشة حول موضوع المغتربين المنتخبين والريادة الشاملة والهجرة، تم تسليط الضوء على دور ومساهمة المنتخبين في الحكامة المحلية وتنمية المجالات الترابية، مع إبراز مساهمة المغتربين في تحول المدن والأقاليم.
4: المغرب عنده سياسة خاصة بهجرته الداخلة والخارجة، بحيث أن جلالة الملك حفظه الله كان دار عملية مهمة جدا ديال تقنين الحضور ديال واحد العدد كبير ديال المهاجرين الأفارقة في المغرب، واليوم أصبحوا كيتمتعوا بنفس الحقوق تقريبا كأي مواطن باستثناء الجنسية، لأن كيصبح يعني ريزيدون، وبالتالي عنده التغطية الصحية، عنده التعليم دولادو، عنده التكوين، عنده حق في الشغل إلى غير ذلك.
3: كما سلط المشاركون الضوء على دور دبلوماسية المدن في تدبير الهجرة وتعزيز الحوار بين الثقافات، مؤكدين أهمية وضع نماذج حكامة أكثر شمولا وملائمة للتحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي 4-2 في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
2: ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين،
2: ريم راديو. ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
9: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
8: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
10: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
8: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه، أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
8: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4، يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
11: 4 ديال الاهداف المدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
12: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
13: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
8: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
14: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لو فيغارو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
8: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
15: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم كنبدل في الارتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
8: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ورشة وطنية بالعرائش لبلورة خريطة طريق لتطوير المكنات الفلاحية. مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة بنية سوسيو تربوية توفر تكفلا متخصصا لإدماج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكنن الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكنن الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
17: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
18: المشروع الذي نحضره اليوم ومشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
19: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاينين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا تاهما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف د الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف د الحوايج والأنشطة كنديروهم من الجمعة الجمعة.
17: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الانعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
16: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الجاذبية الترابية وخلق فرص الشغل وتثمين المؤهلات والإمكانات التي يزخر بها إقليم اليوسفية، وتهدف إلى إرساء إطار للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل التعريف بفرص الاستثمار التي يزخر بها الإقليم ومواكبة المستثمرين في مختلف مراحل إنجاز مشاريعهم ودعم المبادرات المقاولاتية وتشجيع المشاريع المحدثة للقيمة المضافة وفرص الشغل. وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
20: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
21: ريم راديو.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
9: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
8: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
10: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
8: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
8: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
7: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد. أربعة ديال الأهداف، مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا البارا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينال.
12: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
8: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
13: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
8: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
14: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت ستة أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة كيب، فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
8: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل، في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى، بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
0: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا بلا ما نخجلوا منهم، في العكس هذا هو السر والموضوع اللي كيكون

0: لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
1: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بالرباط، جرى التوقيع على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنوات 2026 و2027 و2028 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصيل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا البرنامج يهدف إلى الرقي بوتيرة التعاون إلى مستويات أكثر غنى وتطورا في مجال تدبير الشأن الإسلامي، وكذا تبادل الخبرات في القضايا ذات المصلحة المشتركة بين البلدين.
5: قد وقعنا خلال هذه الزيارة على بروتوكول للتعاون في السنوات المقبلة. التعاون سينصب على تبادل التجارب، ولا سيما في حماية ما يجمعنا من توابيت على مستوى الميدان، أي مستوى يعني تدين الناس وقيامهم بشؤون دينهم بكيفية تناسب الوسطية والاعتدال.
4: الوزير الموريتاني الفضيل أحمد لولي الذي يزور المملكة على رأس وفد رفيع المستوى، اعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة مهمة في مسار تطوير الشراكة بين البلدين في مجال الشؤون الإسلامية واستثمار ما تزخر به المؤسسات بالبلدين من خبرات وتجارب رائدة في خدمة الدين والعلم والمجتمع،
6: إلى أن تتقدم أكثر وأكثر في كافة المجالات لا سيما في مجال الشأن الديني وتطويره. مناسبة سعيدة اطلعت فيها على الكثير من التجارب المغربية في هذا المجال، ولا شك أننا سنبني عليها في موريتانيا للاستفادة منها وتطوير هذا المجال عندنا في موريتانيا كما قلت.
4: هذا البرنامج يعكس رغبة الجانبين في الرقي بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الشأن الإسلامي على أساس ما يجمع البلدين من ثوابت مشتركة والبناء على المكتسبات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ناقش المشاركون في جلسة حول موضوع الابتكار في الهندسة الحضرية نظمت بطنجة الدور الاستراتيجي للمدن الوسيطة في تعزيز التماسك الترابي، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. وتوقف المشاركون عند مختلف الروافع الكفيلة بالمساهمة في تحقيق مجالات ترابية أكثر شمولا ومرونة

0: وتوازنا، مع إيلاء أهمية كبرى للتخطيط الحضري وتعزيز مبادئ العدالة المجالية. وشكلت النقاشات فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة في مجال الهندسة الحضرية، مع إبراز أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالتنمية المستدامة وتقليص الفوارق الترابية.
1: بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط احتفت الفنانة المغربية سناء مرحاتي بفن الملحون بصوتها المفعم بالعذوبة والإحساس، وذلك في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. سناء مرحاتي استهلت حفلها بأداء قصيدة الله مولانا قبل أن تؤدي راكب البراق، معلنة بذلك عن انطلاق سهرة مخصصة لفن الملحون بكل ما يزخر به من غنى جمالي وروحي. وبعد فقرة الفنانة سناء مرحاتي، اعتلى الفنان والملحن المغربي نعمان لحلو خشبة المسرح ليحتفي بذاكرة مدن المملكة وهويتها الثقافية خلال أمسية موسيقية شاعرية برفقة أوركسترا تضم نحو 10 موسيقيين. استهل الفنان الحفلة بأغنيته الشهيرة بلادي يزن البلدان قبل أن ينتقل إلى تقديم عرض فني حمل عنوان أنتروبولوجيا المدن. ويواصل مهرجان موازين المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ترسيخ مكانته كحدث فني عالمي يجمع كبار النجوم العالميين والعرب والأفارقة، مع تسليط الضوء على المواهب المغربية مجسدا بذلك قيم الانفتاح والتبادل الثقافي من خلال الموسيقى.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو.net.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
4: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
4: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكرو تروتوار.
8: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة، يمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
9: أربعة ديال الأهداف المدرب، وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا للبرا، راه كنا نربحو هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
10: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
4: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
11: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصيباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما وصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
4: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
12: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
4: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن سفينة سياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
13: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذه عالميه كل شيء كيفتخر بها. انا سعيد ان انا اتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعيه كامله. الاغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس انا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتم، كنبدل في الارتام والستيل دو ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديال الشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي، اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل باخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
4: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: بمجلس المستشارين، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور بأن عدد ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية تجاوز 4 ملايين ليلة إلى غاية ما تم ماي المنصرم، بزيادة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. في معرض جوابها عن أسئلة شفهية حول وضعية السياحة الداخلية، أكدت السيد عمور أن توفير عرض سياحي ملائم لمتطلبات السائح المغربي يشكل أولوية ومفتاحا لتطوير السياحة الداخلية. وفي هذا السياق، المسؤولة الحكومية أوضحت أن المغرب يستهدف استقطاب 2,300,000 سائح في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات بحلول سنة 2030. الوزيرة أضافت أن سياحة الأعمال والمؤتمرات تحظى بأهمية كبيرة ضمن خارطة الطريق السياحية، فهذا النوع من السياحة حسب السيد عمور عرف خلال السنوات الأخيرة نموا مهما وجذب استثمارات كبيرة بعدد من المدن المغربية. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات السياحية، أوضحت الوزيرة بأنها تخضع لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيرة إلى أن الأسعار ترتفع نسبيا خلال فصل الصيف وفترات العطل بسبب ارتفاع الطلب ومحدودية العرض، فيما تنخفض خلال باقي فترات السنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
17: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala Francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio. Rim Radio. أخبار المغرب والعالم.
18: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
19: لا تنسى.
18: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
2: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
4: وفي شأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول وسفيان رحيمي في الدقيقة 8 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدورة المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
4: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
8: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا أربعة كيمكننا نماركيو سبعة ثمانية. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
9: أربعة ديال الأهداف المدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هاد الماتش سبعة ولا ثمانية. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إن شاء الله دومي فينا.
10: في الأول شوية ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان تبارك الله على وليداتنا، نتمنوهم مسيرة موفقة وإن شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
4: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
11: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
4: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
12: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز. قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغوا الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة لكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية، حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
4: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
19: دائما سعيد أنني كنتواجد للمرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد، ولكن
13: الاتقان في العمل تقدر تعطل في المسيره ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
4: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
20: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
18: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
21: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد العاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
22: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
21: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
22: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
21: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
18: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
18: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
18: غيم راديو. غيم راديو.
2: غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
5: بعد الاستماع لطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين وكذلك يعني هادشي اللي طلبت الأغلبية.
4: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
6: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39 وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساو مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
4: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
7: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسيون وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
4: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكرو تروتوار.
8: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اللي ما ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة، اليوم ماركينا 4 كيما كنا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف فهاد الكوب جوموند يمكن يمشي بعيد.
9: 4 ديال الاهداف المدرب وصلنا للشبكه بزاف وصلنا للبرا راه كنا نربحوا هاد الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا مسيرة موافقة للمنتخب الوطني وان شاء الله دومي فينال.
10: في الاول شويه ستريس الحمد لله فات كلشي مزيان تبارك الله على وليداتنا نتمنوهم مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس وليداتنا فرحانين بهم الله يحفظهم.
4: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران. يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها. ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
12: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة وليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي، معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف، مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
4: دوليا ومن جنيف، توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية، حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد، ثم تعيد وتصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي، ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21، شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
0: دائما سعيد أنني كنتواجد المرة الثالثة في النهضة في موازين، مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل، هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كنقدر نسمعهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم، كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق، نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديال الشباب هو يثقوا في نفسهم، وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز، فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
4: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
23: أخبار المغرب والعالم.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط، انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا، إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي، وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا. تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة وسبعة فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة.

0: لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
3: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية، يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
2: وفي شأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
4: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
2: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
5: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي. ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه، لدينا فريق رائع.

0: للغاية، وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
1: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
2: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف د المرات للشبكة. اليوم ماركينا 4 كيمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
3: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكة بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربحوا هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيرة موافقة للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
4: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيرة موفقة وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
1: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
5: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكان التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
1: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
6: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة ليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
1: دوليا ومن جنيف توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21 شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
7: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع كتبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
1: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
8: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: منذ بداية منافسات كأس العالم 2026 وتشجيع الجمهور المغربي لأسود الأطلس لا يتوقف، مباراة بعد أخرى يزداد الدعم والتأييد.
3: جينا اليوم أنا والوليدات والعائلة نتفرجوا في المغرب إن شاء الله، نتمنى للمغرب الرباح إن شاء الله.
4: نتمنى الدراري يربحوا بحصة كبيرة بشي ربعة البيوشة، الرباح راكين ولكن بغينا احنا شي ربعة ولا ثلاثة باش ندوزوا احنا الأولين.
2: من مختلف المناطق المغربية لا صوت يعلو فوق صوت دعم أسود الأطلس، دعم وتشجيع لكل لاعبي النخبة الوطنية في المحفل العالمي.
5: المقابلة ديال اليوم اللي هي مع هايتي هي مقابلة اللي غتبين المفترق ديال المجموعة، يا إما نكونوا في نبقاو في أمريكا أما نمشيو للمكسيك.
2: صغارا وكبارا ومن مختلف الشرائح الاجتماعية، تشجيعات لا تنقطع وفرحة غامرة تسود بين محبي المنتخب الوطني.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالدار البيضاء جرى افتتاح متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية من خلال تنظيم المعرض الافتتاحي كذا، وهي تظاهرة فنية تقدم قراءة متعددة الأبعاد للعاصمة الاقتصادية عبر رؤى متقاطعة لفنانين فوتوغرافيين وتشكيليين مغاربة ودوليين. افتتاح هذه المؤسسة الثقافية الجديدة يندرج في إطار الدورة الخامسة لتظاهرة ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: هذا الافتتاح يشكل يوما كبيرا بالنسبة للدار البيضاء وللثقافة المغربية، فهذه المؤسسة الجديدة تشكل تحفة معمارية حقيقية تندمج بشكل متناغم في النسيج العمراني للمدينة العتيقة. هذا المعرض تم تصميمه ليشكل احتفاء بمدينة الدار البيضاء وبمعمارها وشعريتها الحضرية ومساراتها الإنسانية وأساطيرها المعاصرة.
7: هذا الحدث الذي يتزامن مع تخليد الذكرى 200 لاختراع التصوير الفوتوغرافي شهد حضور عدد من الفنانين والمبدعين والشخصيات الثقافية إلى جانب عشاق الفن الراغبين في اكتشاف هذا الفضاء الثقافي الجديد.
8: معهد العالم العربي يعتز بالمشاركة في افتتاح هذا المتحف الجديد. هذا التعاون يشكل بداية شراكة يرتقب أن تتعزز مستقبلا بين المؤسستين.
7: متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية الذي تم تصوره كفضاء مفتوح ودامج يرم تقريب جمهور المدينة من الإبداع المعاصر وتوفير فضاء للشباب للتعبير والاكتشاف والتبادل، بما يسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للدار البيضاء والمملكة.
6: ريم راديو.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يعلن العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. فرحة واحتفالات داخل المملكة وخارجها عقب فوز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين. ودوليا، منظمة الصحة العالمية تتوقع انتهاء تفشي فيروس هانتا رسميا مطلع الشهر المقبل. في التفاصيل والبداية من الرباط، حيث أعلن رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية بتوقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. عزيز خنوش أوضح عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية، وتابع أن هذا القرار يأتي أيضا لمعالجة الإشكاليات التي أثارتها الساعة الإضافية لدى المواطنين، وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع مطالب المواطنين. لنستمع.
11: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين، وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية، يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة، حتى نكون يعني انفاز مع متطلبات المواطنين، وكذلك يعني هذا الشيء اللي طلبت الأغلبية.
10: وفي الشأن الرياضي، ومن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور 32 عقب فوزه على منتخب هايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس. فاطمة الزهراء الراجي في المتابعة.
12: تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى دور 32 عقب تغلبه على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثالثة لمنافسة المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026. وقع أهداف المنتخب الوطني كل من أشرف حكيمي في الدقيقة 39، وإسماعيل الصيبري في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسفيان رحيمي في الدقيقة 78، وياسين جسيم في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني. وبفضل هذا الفوز احتل المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقاط متساوي مع البرازيل المتصدر بفارق الأهداف بعد فوزه على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون مقابل. وسيواجه المنتخب المغربي في الدور المقبل صاحب المركز الأول في المجموعة السادسة يوم 29 يونيو الجاري في مدينة مونتيري بالمكسيك.
10: هذا وأعرب الناخب الوطني محمد وهبي عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026 عقب الفوز على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة لقوة الأداء الجماعي. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب.
2: الناخب الوطني محمد وهبي يعرب عن سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى دور 32 من بطولة كأس العالم، مؤكدا أن هذا النجاح هو بالدرجة الأولى ثمرة قوة الأداء الجماعي.
13: كي سوا كي كومونس
2: ليس لدينا لاعبون أساسي وآخرون احتياطيون، نحن مجموعة متكاملة يؤدي فيها كل لاعب دوره على أكمل وجه. لدينا فريق رائع للغاية وقوتنا تكمن في المجموعة. من جانبه أكد مدرب منتخب هايتي سيباستيان ميني أن تنوع تشكيلة المنتخب المغربي من أبرز عناصر قوة أسود الأطلس. المنتخب المغربي يمتلك تشكيلة غنية جدا، ومحمد وهبي لديه خيارات واسعة للقيام بتدوير اللاعبين. لم أتفاجأ قط بالتغييرات التي أجرها، إذ يظل المغرب فريقا قويا للغاية. المنتخب المغربي كان قد فاز على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم 2026.
10: لم تخلف الجماهير الشغوفة بكرة القدم الموعدة مع التعبير عن فرحتها المعتادة والتعبير عن رضاها بالأداء المتميز للعناصر الوطنية أمام هايتي. لنتابع آراء الجماهير المغربية حيال مباراة أمس ضمن هذا الميكروتروتوار.
13: اليوم المغرب كان لعب مزيان، كان ماتش زوين. لونترينور اليوم ورانا المغرب عنده بوتنسيال كبير، وصلنا بزاف ديال المرات للشبكه. اليوم ماركينا 4 يمكننا نماركيو 7 8. كنظن المغرب اليوم باين لينا انه عنده بوتنسيال كبير بزاف في هذا الكوب جوموند، يمكن يمشي بعيد.
14: 4 ديال الاهداف مدرب وصلنا للشبكه بزاف، وصلنا لبرا، راه كنا نربح هذا الماتش 7 ولا 8. الماتش الجاي ما كرهتش هولندا، مسيره موافقه للمنتخب الوطني، وان شاء الله ان شاء الله دومي فينال.
15: في الاول شويه ستريس، الحمد لله فات كلشي مزيان، تبارك الله على وليداتنا، نتمنوا مسيره موفقه وان شاء الله يجيبوا لنا الكاس. وليداتنا فرحانين بهم، الله يحفظهم.
10: هذا ونال النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب في المباراة إثر أدائه اللافت في مباراة أمس أمام منتخب هايتي، حيث لعب دورا محوريا في قيادة أسود الأطلس لتحقيق الفوز وتأمين العبور إلى الدور 32. التفاصيل مع شيماء جبران.
16: يأتي اختيار عميد أسود الأطلس كأفضل لاعب في اللقاء بعدما لعب دورا حاسما في تحقيق هذا الفوز العريض بتسجيله هدف التعادل، ولعب دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله إسماعيل الصباري، كما قدم الحائز على آخر كرة ذهبية في إفريقيا، مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، حيث كان حاضرا بقوة في بناء الهجمات، كما أظهر صلابة كبيرة في الخط الخلفي ليحظى بإشادة واسعة من المتابعين واللجنة المنظمة التي منحته جائزة رجل المباراة. ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة التي بات يحتلها حكيمي كأحد أبرز نجوم المنتخب المغربي بعدما واصل تقديم مستويات ثابتة خلال مباريات دور المجموعات، مساهما في قيادة أسود الأطلس إلى الدور المقبل من البطولة. وكان المنتخب المغربي قد أنهى دور المجموعات بفوز مستحق على هايتي ليواصل مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ينتظر التعرف على منافسه في دور 32 والذي سيكون متصدر المجموعة السادسة بعد انتهاء منافساتها.
10: ومع تأهل حكيمي ورفاقه للدور 32 من بطولة كأس العالم 2026، لقي هذا الفوز إشادة من مختلف المجلات والصحف الرياضية المحلية والدولية. نتابع هذه الورقة مع إلياس أبو رجاء.
17: بعد أن حول الأسود تأخرهم في نتيجة إلى فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدفين على منتخب هايتي في ختام مباريات المجموعة الثالثة وتأهل رسمي إلى الدور المقبل، عرفت هذه العودة في نتيجة ردود فعل محلية ودولية من مختلف المجلات والصحف الرياضية عبر العالم. وسائل الإعلام الفرنسية أشادت بهذا الفوز، قناة فرانس 24 لخصت المباراة بعبارة الاستعراض وتأهل، ووصفتها بأنها مواجهة مثيرة شهدت 6 أهداف والعديد من التقلبات، مشيرة إلى أن المغاربة اضطروا إلى استنفار كامل إمكانياتهم أمام منتخب هايتي. من جهتها سلطت صحيفة لوفي غاغو الضوء على الأداء المتميز لعدد من ركائز المنتخب المغربي، مشيدة على وجه الخصوص بالدور المحوري والحاسم لأشرف حكيمي في مباراة ظل خلالها المغرب يطارد نتيجة لفترة طويلة. أما صحيفة ليكيب فقد وصفت المباراة بأنها مباراة مجنونة أقيمت وسط أجواء هستيرية في أتلانتا. وإلى الصحافة التركية حيث أبرزت صحيفة فوتوماك الروح القتالية التي تحل بها المنتخب المغربي معتبرة أن أسود الأطلس قدموا عرضا اتسم بالصلابة والفعالية في مباراة حبست الأنفاس. صحيفة هابرتورك التركية رأت أن المباراة كانت حافلة بالإثارة والأهداف مبرزة أن المنتخب المغربي أظهر قدرة كبيرة على استعادة زمام المبادرة بعد كل هدف. أما القناة الصينية CCTV فقد وصفت الفوز المغربي بالعودة المذهلة. ومن جهتها كتبت منصة سينا سبورتس أن المنتخب المغربي أظهر قدرة لافتة على الحضور في اللحظات الحاسمة.
10: دوليا ومن جنيف توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس هانتا الفتاك في 2 يوليوز المقبل في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية هونديوس. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس أن السلطات الصحية تمكنت من تحديد ومتابعة أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما. إلى باريس الفرنسية حيث أجبرت موجة الحر الشديدة التي تضرب فرنسا حاليا شركة مشغلة للمحطات النووية على إغلاق المحطة وأحد مفاعلاتها مؤقتا وتقليص إنتاج مفاعلات أخرى بعد أن تسببت درجات الحرارة القياسية في ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في عمليات التبريد. وتستخدم معظم المحطات النووية الفرنسية مياه الأنهار القريبة منها لأغراض التبريد ثم تعيد تصريف هذه المياه إلى مجاري الأنهار بعد أن ترتفع حرارتها بشكل كبير. وفي الشأن الثقافي ومن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته 21 شهدت منصة النهضة مساء أمس حفلا جماهيريا جمع بين الفنان المغربي حاتم عمور والنجم السوري الشامي عبد الرحمن فواز. وقد ميز الطابع المغربي صعود الفنان حاتم عمور الذي افتتح الحفل بأغنية بنت بلادي ووصلات راقصة تماشت مع التفاعل الكبير للجمهور. نتابع ما جاء في تصريح الفنان حاتم عمور.
18: دائما سعيد أنني كنت واجد المرة الثالثة في النهضة في موازين مهرجان اللي هو نافذة عالمية كل شيء كيفتخر بها. أنا سعيد أنني أتلقى بهذا الجمهور الذواق والرائع. السر واضح وسهل هو الموضوع اللي هو كيلمس الطبقات المجتمعية كاملة. الأغاني ديالي كيقدر يسمعوهم مع والدينا مع بلا ما نخجلوا منهم، في العكس أنا هذا هو السر والموضوع اللي كيكون عنده معنى حقيقي وعائلي ورومانسي. فدائما كنحاول نبقى داك حاتيم كنبدل في الأرتام والستيل دي ميوزيك، ولكن المواضيع ستبقى دائما ليدونتيتي ديال حاتيم. شوف عندي بزاف ديال الاغاني جايه في الطريق نقدر نخليها مفاجاه. اللي كنقول هو ان شاء الله دائما تبعوا حاتيم باش تشوفوا الجديد ديالو قريبا ان شاء الله. النصيحه ديالي للشباب هو يثقوا في نفسهم وماشي ضروري ينجحوا سور بلاس. لا كارير اهم من انك تنجح عام وتسالي. اهم حاجه يحافظوا عليها هي الراس الصغير والتواضع والعمل بإخلاص، ما يقلبوش على البوز باش يديروا البوز فهذا يقدروا يندموا عليه من بعد. ولكن الإتقان في العمل يتقدر تعطل في المسيرة ديالك، ولكن نهار كتنجح كتبقى دائما محترم.
10: نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة، ألقاكم في موعد إخباري جديد.
1: الخبر من المصدر.
19: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
20: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي، الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة التنمية وتعزيز شراكاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة ترم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
21: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر قطيب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عددا من الورشات التي تجمع شركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحاملي المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
0: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة الخمسين للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
3: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيس طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
0: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
1: ريم راديو. أخبار. أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
22: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة

0: روحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: احنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي يكون الانسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوب بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاعداد الذهني لا يقل اهميه على الاعداد البدني والاعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفوا هو انه الرياضي الا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمه ديالو كامله اللي دار. الوغ كو العكس غير صحيح، لانه الا كان الانسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شويه تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فإلا كنتي الا كان الانسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لان لي زيطا دو موا كما تنقولوا، اولا الانسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون او العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا الافكار، الافكار كيتحولوا لان كومبورتمون. يعني الا كان الانسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمه، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياه والحاجه الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحه النفسيه خطوه اساسيه نحو حياه افضل. نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
0: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: لإخراج الأطفال المستفيدين. وباليوسفية توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الاستثمار بالإقليم. نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالقطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش ورشة وطنية حول تطوير المكننة الفلاحية تحت شعار الواقع الحالي، الإكراهات، الرهانات والآفاق. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم مستوى المكننة الفلاحية بالمغرب وتحديد الإكراهات التقنية والاقتصادية التنظيمية والمالية التي تعيق تطورها ودراسة مدى ملائمة المعدات المتوفرة وبرامج الدعم مع حاجية الفلاحين وتبادل التجارب الناجحة والابتكارات القابلة للتعميم بين مختلف السلاسل الإنتاجية. وتم تأكيد خلال هذه الورشة على أن المكننة الفلاحية تعتبر ركيزة أساسية لرفع الإنتاجية الفلاحية وخفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية وترشيد استعمال الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الاستغلاليات الفلاحية على مواجهة التغيرات المناخية والحد من آثار النقص المتزايد في اليد العاملة الزراعية وتحسين ظروف العمل في الوسط القروي. يشكل مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة نموذجا للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. صفي عثمان والتفاصيل.
1: مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يشكل نموذجاً للمواكبة المتخصصة لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بفضل عرض مندمج يجمع بين التتبع التربوي والتأطير العلاجي ودعم الأسر. هذه البنية الاجتماعية المنجزة في إطار البرنامج الثاني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة تهدف إلى تعزيز إدماج الأطفال المصابين بالتوحد وتمكينهم من التفتح من خلال خدمات ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة ومواكبة شخصية يؤمنها فريق متعدد التخصصات.
2: المشروع الذي نحضره اليوم هو مشروع بناء وتجهيز مركز الأشخاص التوحديين بمدينة قلعة سراغنة. تم بناؤه في إطار المبادرة الوطنية التنمية البشرية بتكلفة إجمالية تقدر 6.2 مليون درهم. هناك خدمات طبية وشبه طبية، خدمات بيداغوجية من أجل أولا إدماجهم في الحياة المدرسية والحياة المهنية ودعم الطبي والشبه الطبي ودعم الأسر التي لها أطفال يعانون من توحد. وهذا المشروع هو في إطار شراكة ما بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني والمندوبية الإقليمية للصحة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والشبيبة والرياضة.
3: احنا كمربيات كنشتغلوا التربية الخاصة بناء على البروغرام اللي كيحطوا لنا الأخصائيين. كيتقسموا عندنا الوليدات لثلاثة الأقسام، كاين عندنا الوليدات اللي كيحتاجوا السلوك كيكونوا كيخدموا في قاعات السلوك، واللي كيحتاجوا التربية الخاصة يعني ميان كيبقاو الفوق، واللي عندهم الدامجة يعني ولا النيفو ديالهم طالع يعني محتاجين الأكاديمي وداكشي كيتخدموا حتى هما بوحديتهم. والمركز ديالنا احنا كيمتاز بزاف الحواجات، كاين عندنا لابيسين، كاين عندنا بزاف الحوايج والأنشطة كنديروهم يوم الجمعة الجمعة.
1: هذا المركز الذي تتولى تسييره جمعية مركز الأشخاص التوحديين بقلعة سراغنة يتوخى إدماج الأطفال المستفيدين في الحياة المدرسية والاجتماعية وتقديم خدمات طبية وشبه طبية ملائمة إلى جانب مواكبة الأسر التي تواجه الإنعكاسات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتوحد.
0: جرى بمقر عمالة إقليم اليوسفية توقيع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تعزيز الاستثمار بالإقليم، وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توجيهة الملكية السامية الرامية إلى
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحياناً لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح الصغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني، فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم 1. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة خصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. يوم اقتصادي مغربي فرنسي بباريس في فتح يوليوز، محطة بارزة لتعزيز الشراكة الثنائية. العيون تحتضن المحطة السادسة من جهويات الاستثمار لمجموعة البنك الشعبي. وبالعاصمة العلمية انطلاق الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس مكناس، والجهة تتموقع كقطب للتعاون جنوب جنوب. إلى التفاصيل، أهلا بكم. تحتضن غرفة التجارة والصناعة لباريس إيل دو فرانس في فاتح يوليوز المقبل بباريس اليوم الاقتصادي الفرنسي المغربي، الذي يشكل محطة بارزة تروم تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتبادلات التجارية بين البلدين. وأفاد بلاغ لغرفة التجارة والصناعة لباريس أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بباريس سيمكن المقاولات والمؤسسات من استكشاف فرص جديدة للتنمية وتعزيز شراكاتها، مضيفا أن فرنسا والمغرب المرتبطين بشراكة استثنائية معززة تجمعهما علاقات اقتصادية تاريخية ومتينة ومتكاملة، ما يجعل المملكة أحد أبرز شركاء فرنسا في القارة الإفريقية. وفي شأن اقتصادي آخر، احتضنت لؤلؤة الجنوب المحطة السادسة من النسخة الثالثة لجهويات الاستثمار التي تنظمها مجموعة البنك الشعبي المركزي، وهي مبادرة تروم تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتقريب حامل المشاريع من مختلف آليات الدعم العمومي. تفاصيل أوفى مع إلياس أبو رجاء.
4: مجموعة البنك الشعبي المركزي بالعيون نظمت لقاء جمع ممثلين عن مؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومقاولين وحاملي مشاريع حول الفرص التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن آليات المواكبة الكفيلة بتسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية. وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي بالعيون عبد الناصر مكتب أن هذه الدورة تولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتبارها محركا أساسيا للاقتصاد المحلي وحاضنة للمقاولات الواعدة القادرة على الإسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الجهوي، مضيفا أن برنامج هذه المحطة يتضمن تنظيم عدد من الورشات التي تجمع الشركاء المؤسساتيين والمقاولات والخبراء البنكيين بهدف تشخيص حاجيات السوق واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المستثمرين وحامل المشاريع. وخلال جلسة نقاش حول آليات دعم الاستثمار، سلط رئيس قطب الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة العيون الساقية الحمراء محمد لمين أمبركات الضوء على دور المركز في تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من خلال دعمه للمستثمرين وحامل المشاريع، مشيرا إلى أن المركز أعد بنكا للمشاريع متاحا بأربع لغات يضم 84 فكرة مشروع تتلائم مع الخصوصيات الاقتصادية وحاجيات الجهة، إلى جانب مواصلة تبسيط المساطر الإدارية وإتاحة تتبعها إلكترونيا.
3: وبالعاصمة العلمية انطلقت أشغال الدورة السادسة للمنتدى الاقتصادي لفاس مكناس المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي سلطت الضوء على دور الجهة في ديناميات الاندماج القاري والتعاون جنوب جنوب المتزامن هذه السنة مع انعقاد الدورة 50 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية والجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة لعموم إفريقيا بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من عدة بلدان. سارة بن جعفر في المتابعة.
1: أكد ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس خالد أيت طالب في كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى المنظم تحت شعار الشبكات والتعاون من أجل تنمية مستدامة وشاملة أن هذا الحدث يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار المنتج والاندماج الإفريقي محورا أساسيا في المشروع التنموي. واستعرض السيد أيت طالب المؤهلات التي تزخر بها جهة فاس مكناس باعتبارها تتوفر على موقع جغرافي استراتيجي وترتبط بالأقطاب الاقتصادية الوطنية وتدعمها شبكة من البنية التحتية لا سيما قربها من المركب المينائي الناظور غرب المتوسط. من جانبه ذكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس حمزة بن عبد الله بالمصادقة مؤخرا على الاستراتيجية القطرية الجديدة للمغرب من طرف البنك الإفريقي للتنمية، معتبرا أن ذلك مؤشرا يؤكد صواب اختيارات المملكة في مجال التحول الاقتصادي. كما تناول الشركاء المؤسساتيون هذا التوجه القاري، حيث أكد الحسين عليوة رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن احتضان دورة المؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية يعكس التزام المغرب بتعزيز الشراكات الاقتصادية الإفريقية والفرنكوفونية، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى توحيد الرؤى ومواكبة تنزيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بما يتيح تعزيز اندماج المقاولات في سلاسل القيمة الجهوية. وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع 6 اتفاقيات للشراكة تروم هيكلة التعاون المؤسساتي وتشجيع تدفقات الاستثمارات.
3: بهذا نصل إلى نهاية العدد الاقتصادي لهذا اليوم، ألقاكم في عدد اقتصادي جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام اشغال مؤتمر منظمه المدن الحكومات المحليه الثامن هنا في مدينه طنجه. هذا المؤتمر على اثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمه هو السيد الطاي عمده مدينه كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عده ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا الثمانية ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون خريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة، وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام اشغال مؤتمر منظمه المدن الحكومات المحليه الثامن هنا في مدينه طنجه. هذا المؤتمر على اثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمه هو السيد التاي عمده بمدينه كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عده ورشات عمل، وكذلك كان هناك اعلان طنجه. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركه واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمده، اللي كانت واحد المشاركه جد مهمه ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف كاتبه العامه ديال المنظمه ان من احسن المؤتمرات اللي دازوا الثمانية ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين

0: المملكة المتحدة أو دول فضاء شينغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
2: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق

0: حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنيات التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضر بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف كاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة خصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي، وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكة محمد السادس بطنجة، بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق، وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية، متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطات الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف كاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
1: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
0: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
1: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها لإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
4: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
5: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
1: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
6: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
7: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
1: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026 إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
10: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنيات التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني، فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بمدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة. هذه كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم، وباعتراف كاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة خصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
2: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
1: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة لأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يعني الذكاء الاصطناعي تغطي الفترة ما بين 2026-2030 بهدف تنظيم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتوجيه الإجراءات العامة والخاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطارا مرجعيا وطنيا لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألطاي عمدة مدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمه كان هاد مدينه طنجه هو اللي كان رقم واحد. بالنسبه لاعلان طنجه هو عطى واحد الثقه لهاد المنظمه، غتكون خريطه الطريق بالنسبه للمنظمه لمده 3 سنوات المقبله.
1: متابعه لمونديال كره القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: و وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح أكد مدير المدرسة أمين برقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن طموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية. كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي هندة بمدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر قام فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمه كان هاد مدينه طنجه هو اللي كان رقم واحد. بالنسبه لاعلان طنجه هو عطى واحد الثقه لهاد المنظمه، غتكون خريطه الطريق بالنسبه للمنظمه لمده 3 سنوات المقبله.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي بأربعة أهداف لهدفين، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: محطات ثقافية يرافقكم فيها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وفي عناوينها: مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات، انفتاح على ثقافة الفضاء الإبرو أمريكي، انعقاد الملتقى المتوسطي للفنون البصرية بتطوان من 24 إلى 26 يونيو الجاري. وفي موازين: حفل موسيقي مفعم بالأحاسيس للمغنية الفرنسية القمرية إيماني. في التفاصيل: يواصل مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات في دورته 15 الانفتاح على ثقافات العالم بتسليطه الضوء على التراث الموسيقي وثقافة الفضاء الإبرو أمريكي. وكانت فعالية العرائش بعد تلك التي نظمت برباط فرصة وقف فيها المشاركون وساكنة وزوار العرائش على نماذج معبرة وحية من موسيقى ورقصات فولكلورية لعدد من البلدان من أمريكا اللاتينية ومن عدد من مناطق العالم. ويهدف المهرجان الذي عرف مشاركة فرق فنية وثقافية من المغرب وعدد من دول العالم تعزيز جسور تعاون جنوب جنوب وتقوية روابط الصداقة وتبادل الثقافي مع دول الفضاء الإبرو أمريكي، بما يعكس رؤية المغربية القائمة على الانفتاح والحوار والتقارب بين الشعوب. تحت شعار الإبداع الفني في زمن الرقميات، تستضيف مدينة تطوان في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري فعالية النسخة الخامسة من الملتقى المتوسطي للفنون البصرية. وتندرج هذه الفعالية في إطار الاحتفاء بكل من مدينتي تطوان ومطيرة الإيطالية كعاصمتين للثقافة المتوسطية لتعزيز قيم التعايش والحوار. وحسب بلاغ للمنظمين، فإن الفعالية تشمل معرضا جماعيا من المتوقع أن يعرف مشاركة فنانين وفنانات تشكيليات مغربيات، كما يتضمن برنامج الفعالية الثقافية أنشطة فنية تكوينية مختلفة ستحتضنها فضاءات متنوعة، من ضمنها رحاب المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتطوان والتي ستعرف بتراث الغنائي المغربي. قدمت المغنية الفرنسية القمرية إيماني بالمسرح الوطني محمد الخامس برباط عرضا فنيا متميزا اصطحبت من خلاله جمهور الدورة 21 لمهرجان موازين قاعات العالم في رحلة موسيقية مفعمة بالأحاسيس وبرفقة فرقة موسيقية متميزة جمعت ببراعة بين شجن آلة ساكسفون وصخب الجيتار الكهربائي. أضفت إيماني حضورا لافتا على خشبة المسرح عندما قدمت في لحظة من الانسجام الفني رقصة مرتجلة نالت إعجاب الحضور. وخاطبت الفنانة الجمهور بحرارة مؤكدة أنها عملت على جعل هذا العرض بمثابة علاج جمعي من خلال الموسيقى، داعية إلى التحرر من آلامه وهمومه. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
4: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألطاي عمدة مدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمه كان هاد مدينه طنجه هو اللي كان رقم واحد. بالنسبه لاعلان طنجه هو عطى واحد الثقه لهاد المنظمه، غتكون خريطه الطريق بالنسبه للمنظمه لمده 3 سنوات المقبله.
1: متابعه لمونديال كره القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا للاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: احنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي يكون الانسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأماليز باختو، ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتاج اليه،

0: قد يعاونه.
1: نعم، يعني بما أننا كنهضروا على الضغط النفسي، إلى أي حد يمكن أن يؤثر الضغط النفسي على الصحة الجسدية؟
0: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك أو الأمراض بسيكوسوماتيكية، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
0: بالضبط، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين، هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك الإنسان، التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
0: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سي ان تابو. للإنسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجأ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
0: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا، راه تضيع الخدمة ديالو كاملة. لذا ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا، فيقدر يغطي على الضعف البدني أو التقني دياله بالإعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا أن يعني الإعداد الذهني هو ضرورة بالنسبة للرياضيين وكذلك للأشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من أي مشاكل يعني نفسية، ضروري خص تكون واحد مواكبة نفسية لنفسنا باش ما نضروش أجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
0: تماما. إذا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولوا، أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إذا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم، سليمة وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
0: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62

0: لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
1: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة مدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون خريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطات الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل، اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد للمحطة الطرقية على مساحة 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام الجمالية واللي غادي تأتي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
3: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعة الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءة المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
5: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
1: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهات الدخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
5: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
3: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني، فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم 1. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة مخصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: و وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: اقتصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم، خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس، فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي، وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بمدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضر بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات المقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم

يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هاد التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة. ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أن

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح الصغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيد الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد للمحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام اشغال مؤتمر منظمه المدن والحكومات المحليه 8 هنا في مدينه طنجه. هذا المؤتمر على اثره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمه هو السيد التاي همدت بديناس كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عده ورشات عمل وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم. هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة اللي كانت واحد المشاركة جد جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد بالنسبة لإعلان طنجة. وهو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة غتكون خريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي بأربعة أهداف لهدفين، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة خصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنيفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: هذا اللقاء المنعقد ببن ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة لتنمية الاقتصاد المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى تفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها، أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
1: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من يوليوز القادم، ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
5: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

0: من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها. هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام اشغال مؤتمر منظمه المدن الحكومات المحليه الثامن هنا في مدينه طنجه. هذا المؤتمر على اثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمه هو السيد التاي همدت بمدينه كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عده ورشات عمل، وكذلك كان هناك اعلان طنجه. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركه واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمده، اللي كانت واحد المشاركه جد مهمه ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبه العامه ديال المنظمه ان من احسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمه كان هاد مدينه طنجه هو اللي كان رقم واحد بالنسبه لاعلان طنجه، وهو عطى واحد الثقه لهاد المنظمه غتكون خريطه الطريق بالنسبه للمنظمه لمده 3 سنوات مقبله.
1: متابعه لمونديال كره القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي بأربعة أهداف لهدفين، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: محطات ثقافية يرافقكم في تقديمها إلياس أبو رجاء، وهذه عناوينها: افتتاح الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج. المهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية. افتتاح معرض روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية. في تفاصيل: استهلت بالصويرة فعاليات الدورة 27 لمهرجان جناوة وموسيقى العالم بموكب استعراضي بهيج امتزجت فيه الألوان والإيقاعات، معلنا بداية 3 أيام من العروض الموسيقية والاحتفاء بالتنوع الثقافي. هذه الدورة التي تنظم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلقت وسط أجواء احتفالية بهيجة. وخلال العرض الافتتاحي الذي يعد لحظة احتفالية بطابع خاص، قاد الجناويون موكبا يجمع بين الإيقاعات الجناوية وفنون فولكلورية أخرى في توليفة فنية بديعة أضفت على أزقة المدينة القديمة ألقا متفردا، وسط تجاوب لافت لآلاف المتفرجين الذين حجوا من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بهذا المهرجان الموسيقي. أكد منظم الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضحوا خلال ندوة صحفية عقدت لتقديم أهم محطات الدورة أن هذه التظاهرة الثقافية المنظمة تحت شعار المسرح الجامعي فضاء لتفاعل شباب المتوسط الأطلسي نحو دينامية ثقافية عابرة للحدود، أضحت موعدا ثقافيا عريقا استطاع على مدى ما يقارب 4 عقود أن يحافظ على إشعاعه وترسيخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية وطنيا ودوليا. تم بالموقع التاريخي برج نعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكانة المتميزة لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. هذا كل ما لدينا في محطات ثقافية لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
2: بعد الاستماع للطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينيتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال
4: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبة والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
5: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شيك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه نعم. وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه او كيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق اصداء النصح اللي تكلمتي عليه استاذي الفاضل. اذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: يعني داك المعامل علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديو اللي غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاءات كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صراحة لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية، واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعة الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
3: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية.

0: السياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
6: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: تعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني، فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم 1. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون خريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة مخصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: و وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مؤتمر منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة بطنجة يدعو إلى تمويل ترابي متاح وملائم للانتقال الأخضر. فرنسا تسجل يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة منذ بدء القياس في عام 1947. وعبر العالم خبراء يحذرون من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بسبب ظاهرة السوبر نينيو المناخية. أسهل نشرتنا الإيكولوجية من طنجة التي تحتضن الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. المشاركون في المؤتمر دعوا إلى إرساء آليات تمويلية ميسرة في الولوج وأكثر وضوحا وملائمة لواقعية المجالات الترابية. وأكد المؤتمرون أن نجاح المشاريع الترابية المستدامة يرتكز على التنسيق الفعال بين الحكام المحلية وتعبئة الموارد العمومية والخاصة وتعزيز القدرات مع مراعاة الاحتياجات الحقيقية للسكان. وتنعقد الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بطنجة بين 22 و 25 يونيو الجاري تحت شعار جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة بمشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء مدن كبرى وخبراء وفاعلون اقتصاديون من مختلف أنحاء العالم. إلى فرنسا التي سجلت يوم 23 يونيو الجاري أكثر الأيام حرارة على الإطلاق وذلك منذ بدء القياس في عام 1947. حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس فقد سجلت 30 محطة مرجعية في البلاد 29.8 مئوية متجاوزة مستوى قياسي سابق بلغ 29.4 مئوية وقد سجل في غش 2019. وسجلت أيضا العديد من الأرقام القياسية المطلقة لدرجات الحرارة في غرب البلاد خلال هذا اليوم الذي تميز بدرجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي. البلاد تشهد موجة حر بدأت في 17 يونيو الجاري وقد وصفت بالشديدة. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة تأهب حمراء في 58 مقاطعة اعتبارا من ظهر يوم الأربعاء. عبر العالم حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتتوقع المراكز المناخية الأمريكية أن يصل احتمال حدوث الظاهرة إلى 63% مع ارتفاع مرتقب على الطاقة وتأثيرات سلبية محتملة على إنتاج المحاصيل الزراعية. مطلع الشهر الجاري توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة حدوث ظاهرة النينيو بقوة متوسطة أو ربما شديدة ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وزيادة مخاطر التعرض لظواهر جوية متطرفة خلال الأشهر المقبلة. وحسب المنظمة الأممية تعد ظاهرة النينيو ارتفاعا دوريا في درجات حرارة سطح الماء في وسط وشرق المحيط الهادي وتستمر عادة ما بين 9 و12 شهرا. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا مستمعينا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة التكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنات التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. وفي هذا الصدد استعرضت الوزيرة التصور المغربي للمسار الرقمي الثالث الذي يقوم على تحقيق التوازن بين انفتاح على الابتكار العالمي وسيادة الوطنية في الاختيارات التكنولوجية، موضحة أن هذا التصور يقوم على تبني المعايير الدولية وتطوير الشراكات الاستراتيجية والولوج إلى أفضل الابتكارات مع ضمان احترام الخصوصيات والحاجيات الوطنية. كما قدمت السيدة الصغروشني المشاريع المهيكلة الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخريطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، لا سيما تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي بالعربية والدارجة والأمازيغية ونشر معاهد الجزري في الجهات 12 للمغرب.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا، إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدات بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أم الفلاح الصغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيد الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلاً أساسياً في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إسره تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف كاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم واحد. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون وخريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي 4-2، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة خصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
1: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
2: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
0: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
3: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
4: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
0: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
5: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
5: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: استعادت العين الزرقاء مسكيل واقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بجنيف تسليط الضوء على تجربة المغربية في مجال إدماج الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان. خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026 إبراز رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية. دوليا إثر الزلزالين المدمرين بفنزويلا واشنطن ترصد مساعدة بقيمة 150 مليون دولار. إلى التفاصيل. بجنيف سلط المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب بلكوش الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
8: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد لحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة تكنولوجيات مفتوحة المصدر في تعزيز السيادة الرقمية والاستقلالية الاستراتيجية ومرونة البنية التحتية الرقمية، أبرزت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل فلاح صغروشني أن التكنولوجيات الرقمية أضحت تشكل ركيزة أساسية لسيادة الدول. وحسب السيدة الصغروشني فإن التحدي لا يكمن فقط في الولوج إلى الابتكار، بل في القدرة على استيعاب التكنولوجيات وتطويرها وتوجيهها لخدمة الأولويات الوطنية. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
2: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: بمدينة طنجة اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. تفاصيل أوفى في تصريح رئيس مجلس جامعة طنجة ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجامعات منير ليموري.
3: تم اختتام أشغال مؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية 8 هنا في مدينة طنجة. هذا المؤتمر على إثر تم انتخاب رئيس جديد للمنظمة هو السيد ألتاي عمدة بدينة كونيا بتركيا. كذلك هذا المؤتمر اللي تقاموا فيه عدة ورشات عمل، وكذلك كان هناك إعلان طنجة. كذلك هناك هذا المؤتمر اللي حضى بمشاركة واحد العدد كبير ديال العمداء داخل على العالم، هذا العدد اللي كيتجاوز 2500 عمدة، اللي كانت واحد المشاركة جد مهمة ديال العمداء عبر العالم. وباعتراف الكاتبة العامة ديال المنظمة أن من أحسن المؤتمرات اللي دازوا 8 ديال المنظمة كان هاد مدينة طنجة هو اللي كان رقم 1. بالنسبة لإعلان طنجة هو عطى واحد الثقة لهاد المنظمة، غتكون خريطة الطريق بالنسبة للمنظمة لمدة 3 سنوات مقبلة.
1: متابعة لمونديال كرة القدم 2026، وبعد تأهل المنتخب المغربي إلى الدور 32 عقب التغلب على هايتي بأربعة أهداف لهدفين، أطلقت الخطوط الملكية المغربية برنامجا جويا استثنائيا جديدا لتمكين المشجعين المغاربة من التوجه إلى مدينة مونتيري بالمكسيك لمساندة أسود الأطلس خلال مباراتهم المقبلة الاثنين المقبل. المزيد مع حفص الحجام.
4: بلاغ للخطوط الملكية المغربية ذكر أن الشركة الوطنية ستبرمج 6 رحلات استثنائية انطلاقا من الدار البيضاء نحو مونتيري بين السبت والاثنين المقبلين، إضافة إلى 6 رحلات استثنائية للعودة بين الثلاثاء والخميس المواليين، بإجمالي 12 رحلة إضافية بطاقة استيعابية تفوق 3000 مقعد. هذه العملية تعد سابقة تاريخية بالنسبة للخطوط الملكية المغربية التي ستؤمن لأول مرة رحلات نحو مدينة مونتيري وإلى المكسيك، وتقدر مدة الرحلة ب11 ساعة. ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من المشجعين من مواكبة هذا الحدث، تقترح الخطوط الملكية المغربية سعرا قارا محددا في 10,000 درهم ذهابا وإيابا بالدرجة الاقتصادية وغير قابل للتغيير أو الاسترداد. ولولوج التراب المكسيكي يتعين على المسافرين التوفر على تأشيرة مكسيكية سارية المفعول، ويسمح أيضا لحاملي التأشيرات سارية المفعول الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المملكة المتحدة أو دول فضاء شنغن بدخول المكسيك. تذاكر الرحلات تطرح للبيع عبر الوكالات التجارية للخطوط الملكية المغربية بالمملكة وكذا عبر البوابة المخصصة مخصصتي لذلك.
1: دوليا، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا إثر الزلزالين العنيفين اللذين أسفر عن مقتل 188 شخصا على الأقل في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبلغ 50 مليون دولار سيخصص لفائدة المنظمات الإنسانية العاملة ميدانيا، فيما ستخصص 100 مليون دولار لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا. كما أكدت الدبلوماسية الأمريكية في بيان أنه سيتم نشر فريقين لإنقاذ والبحث عن المفقودين على أرض الميدان. في الشأن الثقافي، وفي إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفروبوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفروبرازيلية على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط في واحدة من أجمل السهرات. لنتابع.
5: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغاريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل، أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
2: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
1: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
2: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
1: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.

0: خاصة نحو نظام تكنولوجي مسؤول وشامل وتنافسي. ومن خلال اعتماد هذه الاستراتيجية تسعى بوركينا فاسو إلى جعل الذكاء الاصطناعي أداة في خدمة الواقع والاحتياجات الوطنية مع احترام أولويات البلاد وقيمها وسيادتها، والحرص في الوقت نفسه على تنظيم استخدام هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات. وبحسب وزارة التحول الرقمي البوركينابية، تهدف خارطة الطريق هاته إلى أن تكون إطاراً مرجعياً وطنياً لتوجيه العمل العام وتوحيد المبادرات حول أولويات محددة بوضوح. هذه الاستراتيجية هي ثمرة عملية شاملة حشدت جهات فاعلة من الإدارات العامة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والمجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين. وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار خطة غولونس 2026-2030 والمبادرة الحكومية الذكاء الاصطناعي للجميع، التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للتحول الرقمي في البلاد.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. أعلن رئيس الحكومة عزيز أغنوش اليوم في تصريح للصحافتي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أغنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
3: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا هنا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. إفريقيا، مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
5: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
2: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، مما راكم تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
6: المرحلة الثانية كونتنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كان تنقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
2: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

0: خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونا مبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة، بعملات وأقاليم أو سرد وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا تارودانت وتنغير زاكورا ستات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحمنا وفيقيك وجرادة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملة سيدي بن نور وخنيفرة وفاس مولا يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكة الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق السمارة طاطا تارودانت أو سرد ستات شيشاوة ومراكش.
2: في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنسمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
5: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال الدرهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
2: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
0: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء أكبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون. وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة، الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيح المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات، بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن، ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
4: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل، أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلادة.
0: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشة على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من خاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
4: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
3: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليو المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري. ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
4: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهين بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
9: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل واحد الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونا بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
2: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
2: في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة، وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
10: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية، واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك، وزارة الداخلية، وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني، ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات، واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
2: في أشاني الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب، وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
0: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء أكبريات المدن العالمية، ومنتخبون محليون، وخبراء وشركاء دوليون. وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة، الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيح المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
4: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء.
0: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشات على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من خاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
4: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
3: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك، واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
11: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى الدور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. وفي باقي نتائج المونديال، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى الدور 32 لبطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب كوراساو بهدفين دون رد. واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق المواجهات خلف منتخب ألمانيا المتصدر، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، بينما اكتفى منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل منتخب كوراساو وترتيب برصيد 1 نقطة. وفي المجموعة السادسة حجز كل من منتخب هولندا واليابان رسميا تذكرة العبور إلى الدور المقبل، وفازت هولندا على تونس ب3-1 لتنهي دور المجموعات في الصدارة. وبدوره حجز المنتخب الياباني مقعده في الدور 32 عقب تعادله مع منتخب السويد إيجابيا بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت هولندا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لليابان و4 للسويد، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة تأهلت أستراليا إلى الدور 32 لكأس العالم بعد تعادلها السلبي بدون أهداف مع باراغواي، وبعد مباراة مغلقة أقيمت على أرضية ملعب لوس أنجلوس، أنهى الأستراليون منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع باراغواي ومتفوقين بفارق الأهداف. بدورها حافظت الولايات المتحدة التي سبق وضمنت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة بعد تحقيقها لفوزين في أول مبارتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط على الرغم من خسارتها أمام تركيا ب3 أهداف لهدفين في الجولة الثالثة. حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة. وبعيدا عن لغة الأرقام يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوعا ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
3: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
11: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
11: في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنسمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
13: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني، ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
11: في شأن الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
0: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء أكبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون. وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
11: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل، أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلادة.
0: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشة على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من خاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
11: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
3: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
11: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحات ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و 18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحياناً لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود

الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي. فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونا مبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بحملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة، وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنسمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: تشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
1: في أشعني الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
5: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء كبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون، وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
1: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو 3 التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في أشاني الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليوز المقبل، أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلاد.
5: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشة على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من خاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
1: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
2: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنيفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
2: هذا اللقاء المنعقد ببني ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها، أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
5: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في الثامن من يوليوز القادم ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. أخبار. أخبار المغرب والعالم.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو فوانيت.
0: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة وارحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجذور السزاق سمارة طاطا تارودانت أو سرد ستات شيشاوة ومراكش. في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوحة أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة، وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
3: في شأنها الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
5: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء كبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون، وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
3: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية
1: منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليوز المقبل أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلادة.
8: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشات على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
1: واللحظة مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
2: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك، واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
9: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
11: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
2: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة يو بي آر أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
3: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقل الشماليم أو سرد وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا تارودانت وتنغير زاغوراس طات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحمنا وفيقيك وجرادة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملة سيدي بن نور وخنيفرة وفاس مولى يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكة الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة أقاليم قلعة الصراغنة وارحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق سمارة طاطا تارودانت أو سرد سطات شيشاوة ومراكش.
11: بأديس أبابا جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية لولاية تمتد لثلاث سنوات. وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بلندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا عضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. وتتجسد هذه الثقة في الدور الريادي الذي يطلع به المغرب باعتباره مركزا إقليميا بإفريقيا في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في قطاعي الصحة والفلاحة والتصدي لإكراهات الإجهاد المائي وضمان الأمن الغذائي. في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
11: في شأن الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
12: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء أكبريات المدن العالمية
13: ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون، وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة، الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات، بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن، ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
14: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل، أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلادة.
13: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشة على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
14: واللحظة مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
2: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليو المقبل.

0: 587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديث. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
6: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
5: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تسمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي.

0: الصحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع.
1: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
2: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
1: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو،
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى مبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة يو بي آر أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
6: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفي مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
6: بأديس أبابا جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية لولاية تمتد لثلاث سنوات. وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بلندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. وتتجسد هذه الثقة في الدور الريادي الذي يطلع به المغرب باعتباره مركزا إقليميا بإفريقيا في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في قطاعي الصحة والفلاحة والتصدي لإكراهات الإجهاد المائي وضمان الأمن الغذائي. في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
9: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطات الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قارب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقة ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقية على صعيد المملكة، بالخصوص أقطاب يعني الكبيرة اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
6: في الشأن الجهوي للنشرة، اختتمت أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب، وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
10: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم وزراء وعمداء كبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون. وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة، الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات، بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن، ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
6: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل، أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء الجلادة.
10: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشات على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية. موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع، تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من خاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
6: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
7: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
6: وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر سنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
4: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو،
14: ريم راديو،
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. في نشرة إنذارية، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشاملة وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونا مبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
6: في جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 درجة و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري في المتابعة.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة وطاطا، تارودانت وتنغير، زاكورا، سطات وقلعة الصراغنة ومراكش والرحمنة وفيقيك وجرادة واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيفرة وفاس مولى يعقوب، تونات ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة ورحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجذور السزاق سمارة طاطا تارودانت أو سرد ستات شيشاوة ومراكش.
6: بأديس أبابا جرى اليوم انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر دول الأطراف في معاهدة بلندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا عضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. وتتجسد هذه الثقة في الدور الريادي الذي يطلع به المغرب باعتباره مركزا إقليميا بإفريقيا في مجال الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في قطاعي الصحة والفلاحة والتصدي لإكراهات الإجهاد المائي وضمان الأمن الغذائي. في خبر آخر، وخلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوحة أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة، وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. لنسمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
9: تجين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة النقل المزدوج وكذلك الربط مع المحطة الطرقية إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
6: في شأن الجهوية للنشرة، اختتمت أشغال الدورة 8 للمؤتمر العالمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالدعوة إلى تعزيز التعددية المحلية والديمقراطية التشاركية والقرب وجعل الجماعات الترابية فاعلا أساسيا في التحولات العالمية. فاطمة الزهراء الجلاد في المتابعة.
10: خلال حفل اختتام هذا الحدث المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعلن المجلس العالمي للمنظمة رسميا نتائج انتخاب وتجديد هياكل قيادة المنظمة للفترة المقبلة. هذا الحدث العالمي البارز شهد مشاركة أكثر من 3000 مشارك من بينهم وزراء وعمداء كبريات المدن العالمية ومنتخبون محليون وخبراء وشركاء دوليون، وتمحورت أشغاله حول موضوع جيل جديد من المرافق العمومية المحلية الشاملة. وتميزت أشغال المؤتمر بالمصادقة بالإجماع على الإعلان السياسي والوثيقة الختامية لطنجة الذين يرسمان التوجهات الكبرى للشبكة العالمية للجماعات الترابية لمرحلة ما بعد سنة 2030. كما بهذه المناسبة تم انتخاب أغور إبراهيم ألتاي عمدة مدينة قونيا رئيسا للمنظمة، فيما سيمثل المملكة في الحكامة الجديدة للمنظمة فتيحة المدني رئيسة مجلس جماعة الرباط ورئيسة شبكة المدن الكبرى العالمية متروبوليس بصفتها أمينة مال المنظمة العالمية. الرئيس الجديد للمنظمة اعتبر أن الحكومات المحلية والجهوية ليست مجرد مقدمي خدمات بل هي فاعل أساسي في التحول العالمي، مؤكدا أنه في مواجهة الأزمة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والتحولات الرقمية ومتطلبات السلم والتضامن ينبغي أن يكون صوت المدن والجهات أكثر قوة ووضوحا وتأثيرا.
6: دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. في الشأن الثقافي، أكد منظمو الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك التابعة لجامعة الحسن الثاني ما بين 4 و9 يوليو المقبل أن هذه التظاهرة تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيدين الوطني والدولي. عودة إليك فاطمة الزهراء.
10: في إطار المشاورة الوطنية حول منظومة الإنذار المبكر للجميع، أكد المشاركون في ندوة نظمت بالدار البيضاء على الدور الاستراتيجي للتواصل في تعزيز فعالية أنظمة الإنذارات الجوية تحت شعار جعل إنذارات الرصد الجوي في متناول الجميع. شدد المتدخلون خلال هذه الندوة على ضرورة ضمان ولوج منصف إلى معلومات موثوقة ومفهومة وفي متناول جميع السكان المعرضين للمخاطر، وانصبت المناقشات على الخصوص حول سبل تعزيز وضوح رسائل الإنذار وتحسين نشرها لدى الفئات السكانية الهشة وتعزيز دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات الموثوقة ومكافحة الأخبار الزائفة خلال الظواهر الجوية القصوى وتطوير شراكات مستدامة بين مختلف الفاعلين المعنيين. المسؤول عن الشراكات والتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية الحسين يعابد في مداخلة له بهذه المناسبة أكد أن هذا اللقاء يشكل فضاء للتشاور بين مختلف المتدخلين بهدف تعزيز التعاون في مجال التواصل فيما يخص الإنذارات الجوية، موضحا أن وسائل الإعلام تحتل مكانة محورية في سلسلة نشر النشرات الإنذارية، مشددا على أهمية تبسيط الرسائل وتوسيع نطاق نشرها حتى تصل إلى أكبر عدد من المواطنين في أقصر الأجل. هذا اللقاء المنظم من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية في إطار مبادرة الأمم المتحدة الإنذار المبكر للجميع تميز بمشاركة ممثلين عن وسائل الإعلام ومؤسسات وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب خبراء الأرصاد الجوية والتواصل بشأن المخاطر وتدبير الكوارث، وذلك في إطار الطموح الدولي الذي تقوده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والرامي إلى تمكين جميع السكان في أفق سنة 2027 من الاستفادة من أنظمة إنذار مبكر فعالة.
6: واللحظة مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو الرجاء.
7: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك، واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
7: عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى الدور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. وفي باقي نتائج المونديال، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى الدور 32 لبطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب كوراساو بهدفين دون رد. واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق المواجهات خلف منتخب ألمانيا المتصدر، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، بينما اكتفى منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل منتخب كوراساو وترتيب برصيد نقطة واحدة. وفي المجموعة السادسة، حجز كل من منتخب هولندا واليابان رسميا تذكرة العبور إلى الدور المقبل، وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لواحد لتنهي دور المجموعات في الصدارة. وبدوره حجز المنتخب الياباني مقعده في الدور 32 عقب تعادله مع منتخب السويد إيجابيا بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات، رفعت هولندا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لليابان و4 للسويد، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة، تأهلت أستراليا إلى الدور 32 لكأس العالم بعد تعادلها السلبي بدون أهداف مع باراغواي، وبعد مباراة مغلقة أقيمت على أرضية ملعب لوس أنجلوس أنهى الأستراليون منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع باراغواي ومتفوقين بفارق الأهداف. بدورها حافظت الولايات المتحدة التي سبق وضمنت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة بعد تحقيقها لفوزين في أول مبارتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، على الرغم من خسارتها أمام تركيا بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثالثة. حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة. وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوعا، ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال هذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماجي الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو الرجاء والتفاصيل.
7: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
6: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
8: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاء، مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
6: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
8: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثرثيا بارزا يساهم في إبراز الغنى التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثروات الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للثروات، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
14: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
7: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
14: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
15: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: استعادت العين الزرقاء مسكيل واقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي، دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزان مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
13: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تم تسليط الضوء على رؤية المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والسيادة الرقمية خلال أسبوع الأمم المتحدة للبرمجيات الحرة لسنة 2026، والذي يشارك المغرب في تنظيمه من 22 إلى 26 يونيو الجاري بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وفي مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الحدث المخصصة لمساهمة التكنولوجيات مفتوحة المصدر

0: على تحقيق توازن بين انفتاح على الابتكار العالمي والسيادة الوطنية في الاختيارات التكنولوجية، موضحة أن هذا التصور يقوم على تبني المعايير الدولية وتطوير الشراكات الاستراتيجية والولوج إلى أفضل الابتكارات مع ضمان احترام الخصوصيات والحاجيات الوطنية. كما قدمت السيدة الصغروشني المشاريع المهيكلة الرئيسية التي تم إطلاقها في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخريطة الطريق ذكاء اصطناعي صنع في المغرب، لا سيما تطوير نماذج للذكاء الاصطناعي بالعربية والدارجة والأمازيغية ونشر معاهد الجزري في الجهات 12 للمملكة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار

0: أكادير في تعزيز إشاعة التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا، أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا، السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
4: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
3: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه، بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
3: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
5: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء تراثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون التراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
3: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
4: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
3: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا ضمن إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. بالرباط انطلاق أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي. جيبوتي ترغب في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة. وبجنوب إفريقيا إنقاذ 9 أطفال من مدرسة غير قانونية لطقوس العبور في إقليم كيب الشمالي. البداية من الرباط، انطلقت أشغال القمة الإفريقية للتعليم الهندسي المنظمة بمبادرة من المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم. وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد مدير المدرسة أمين بورقية أن تنظيم هذه القمة يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب في مختلف المجالات. وأضاف أن تحقيق السيادة في المجال الرقمي يظل رهينا بعمل قاري منسق، مبرزا أن الطموح الأسمى يتمثل في أن تتمتع القارة الإفريقية بالسيادة كاملة في هذا القطاع الاستراتيجي. إلى جيبوتي، أعرب وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في البلاد جامع محمد حسن عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الطاقات النظيفة، وذلك في إطار التعاون جنوب جنوب، خلال اجتماع عمل جمع وفدا مشتركا من البنك الإسلامي للتنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي والوكالة المغربية للطاقة المستدامة. تطرق الوزير إلى مشروع محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين يهدف بالخصوص إلى تعزيز الاستقلالية الطاقية لجيبوتي. وتناول الاجتماع التقدم المحرز في أشغال مشروع تطوير وبناء واستغلال محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظام للتخزين مصممة لتتلائم مع خصوصيات واحتياجات البلد. وأوضح الوزير أن اختيار تكنولوجيا الطاقة الشمسية المزودة بأنظمة التخزين يستجيب لمعايير الاستدامة والتكيف مع الظروف المناخية المحلية. والختام من جنوب إفريقيا، تمكنت سلطات إقليم كيب الشمالي بالبلاد من إنقاذ 9 أطفال من المرشحين لأداء طقوس العبور إلى مرحلة البلوغ إثر مداهمة مدرسة تقليدية غير قانونية تعنى بختان الذكور والتنشئة الاجتماعية. وسائل إعلام محلية ذكرت أن السلطات عثرت على 9 أطفال داخل المدرسة، من بينهم فتاتان تبلغان من العمر 12 سنة و7 فتيان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و17 سنة، مشيرة إلى أن هذه العملية أسفرت عن إغلاق المدرسة وفتح تحقيق في الموضوع. ويسلط هذا الحادث الضوء مجددا على الأزمة المستمرة التي تشكلها مدارس التنشئة التقليدية غير القانونية بجنوب إفريقيا، مواصلة حصد الأرواح على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتقنين هذه الممارسة. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
4: السيد بلكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة يو بي آر أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
3: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملك، الفقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملة سيدي بن نور وخنيفرة وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
3: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
5: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثرثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة الثراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027 يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
3: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
4: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
3: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب، بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا، بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات، وتناقش شؤون الحياة، وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيقا اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: الخبر من المصدر.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 35 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة وارحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجذور السزاق سمارة طاطا تارودانت أو سرد ستات شيشاوة ومراكش.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
4: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
3: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
3: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
5: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثراثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة الثراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027 يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
3: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
4: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس

0: الأخبار المغربية. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة، كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هذه الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه ملي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء. وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي، كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة، وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكثف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي، واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء. وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري.

0: إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: استعادت العين الزرقاء مسكيل واقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توفد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكيفة حسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لا سيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماجي الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
6: السيد بلكوش تباحث مع السيدة
3: مونامبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة يو بي آر أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة.

0: الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بيليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو 3 التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورة، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
2: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء تراثيا بارزا يساهم في إبراز الغنى التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون التراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
1: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
0: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بالرباط، نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون 14 عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء بالأكاديمية ودبلوماسيين وشخصيات رفيعة المستوى. أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري أكد أن استقبال نيافة الكاردينال بيترو بارولين بارولين عضوا في أكاديمية المملكة هو استقبال لشخصية ظلت منذ أكثر من عقد من الزمن في صلب التوازنات الكبرى للعالم، وتحمل في ممارساتها اليومية لمسؤوليتها قناعة أصبحت نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
5: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
4: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
7: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 35 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا تارودانت وتنغير زاكورا سطات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحمنا وفيقيك وجرادة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيفرة وفاق مولا يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكا الصويرة والخميسة ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق سمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة ومرا.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
7: الخبر من المصدر ريم راديو.
8: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
0: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو 3 التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفي مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجذور السزاق سمارة طاطا ترودانت أو سرد ستات شيشاوة ومراكش.
1: وفي الشأن الثقافي تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا تبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
2: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثراثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة الثراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027 يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للثراث بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
1: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
0: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026 إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يوميات المونديال.
0: أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى الدور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. وفي باقي نتائج المونديال، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى الدور 32 لبطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب كوراساو بهدفين دون رد. واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق المواجهات خلف منتخب ألمانيا المتصدر الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، بينما اكتفى منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل منتخب كوراساو وترتيب برصيد 1 نقطة. وفي المجموعة السادسة حجز كل من منتخب هولندا واليابان رسميا تذكرة العبور إلى الدور المقبل، وفازت هولندا على تونس ب3-1 لتنهي دور المجموعات في الصدارة. وبدوره حجز المنتخب الياباني مقعده في الدور 32 عقب تعادله مع منتخب السويد إيجابيا بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت هولندا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لليابان و4 للسويد، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة تأهلت أستراليا إلى الدور 32 لكأس العالم بعد تعادلها السلبي بدون أهداف مع باراغواي، وبعد مباراة مغلقة أقيمت على أرضية ملعب لوس أنجلوس أنهى الأستراليون منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع باراغواي ومتفوقين بفارق الأهداف. بدورها حافظت الولايات المتحدة التي سبق وضمنت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة بعد تحقيقها لفوزين في أول مبارتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط على الرغم من خسارتها أمام تركيا ب3 أهداف لهدفين في الجولة الثالثة. حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة. وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوعا، ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين
9: غيم راديو.
1: بويلفا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية. Get ahead.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 35 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاغورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية، المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك. وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا ضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك ضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا. الوعد بالهبة. وكنا احنا كهيئة اللي شرحنا هذا الشيء لإدارة الضرائب لأنه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. إذن إذا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مستنين منه الحالة ديال الهبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على داك المعامل هذا الشهر هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديو اللي غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. هو أستاذي الفاضل يعني نعاود ما أمكن أو لا نحاول نخص يعني ما قلتموه أستاذي الفاضل حول الأداء ديال الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحة. قلنا على أنه كان عاود نذكر وخا عملتي الصداقة أو الهيبة ولكن ما دخلش في الخانات ديال الإعفاء كتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الأستاذ سيدي توفيق العزوزي على أنه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبيعه الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
0: نعم.
1: إذن أولا أي شخص صراحة لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهذه المسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح لأن أمر مهم جدا غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي وأنتم الموثق بمدينة تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطات الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
4: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة قريبة من طريق السيار قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال الدرهم. الشركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجستيك وزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينة القنيطرة، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمرارية ديال السفر، سواء بالنقل ديال سيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
3: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملا الخنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعة الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.

0: تسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
1: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي، ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
2: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماجي الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
8: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة يو بي آر أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم

0: تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازي للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشمل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بلندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورة، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
2: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثراثيا بارزا يساهم في إبراز الغنى التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثروات الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للثروات، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
1: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
0: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري. ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي، تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق خلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة، في اليابان أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوصت السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقا لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين
8: غيم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
3: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع المطلبات ديال المواطنين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بهويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدورية الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
5: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
6: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وططا، تارودانت، وتنغير، زاكورة، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بحملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
4: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
6: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللقى الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء تراثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون التراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
4: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
5: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
4: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجه

مونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير.

0: ماب راديو. عدد جديد من يوميات المونديال، أهلا بكم. تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور الثاني والثلاثين من كأس العالم 2026، سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى الدور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. وفي باقي نتائج المونديال، حجز منتخب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى الدور 32 لبطولة كأس العالم بعدما حقق فوزا ثمينا على منتخب كوراساو بهدفين دون رد. واحتل منتخب كوت ديفوار المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق المواجهات خلف منتخب ألمانيا المتصدر الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام الإكوادور بنتيجة 2-1 في الجولة ذاتها، بينما اكتفى منتخب الإكوادور بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل منتخب كوراساو وترتيب برصيد 1 نقطة. وفي المجموعة السادسة حجز كل من منتخب هولندا واليابان رسميا تذكرة العبور إلى الدور المقبل، وفازت هولندا على تونس ب3-1 لتنهي دور المجموعات في الصدارة. وبدوره حجز المنتخب الياباني مقعده في الدور 32 عقب تعادله مع منتخب السويد إيجابيا بهدف لمثله. وعقب الجولة الأخيرة من دور المجموعات رفعت هولندا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 لليابان و4 للسويد، فيما تذيلت تونس المجموعة دون نقاط. وفي المجموعة الرابعة تأهلت أستراليا إلى الدور 32 لكأس العالم بعد تعادلها السلبي بدون أهداف مع باراغواي، وبعد مباراة مغلقة أقيمت على أرضية ملعب لوس أنجلوس أنهى الأستراليون منافسات المجموعة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط مناصفة مع باراغواي ومتفوقين بفارق الأهداف. بدورها حافظت الولايات المتحدة التي سبق وضمنت تأهلها قبل هذه الجولة الأخيرة بعد تحقيقها لفوزين في أول مبارتين على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط على الرغم من خسارتها أمام تركيا ب3 أهداف لهدفين في الجولة الثالثة. حققت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري. ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة. وبعيدا عن لغة الأرقام، يجسد هذا الإنجاز قدرة كأس العالم على حشد جماهير أوسع وأكثر تنوعا، ما يؤكد مكانتها كأبرز حدث رياضي متابعة على وجه الأرض. هذا كل ما لدينا في يوميات المونديال لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
3: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
2: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
3: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
2: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
1: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودوليا صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسرع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بويلفا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
0: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان. كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء مواز للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاغورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملا، الفقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملة سيدي بن نور وخنيفرة وفاس مولى يعقوب تونات ووزان سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكة الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة ورحمنا واليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق السمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة ومراكش.
4: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا تبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
5: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللغة الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثرثيا بارزا يساهم في إبراز الغناء التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة الثراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027، يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون الثروة الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للثروات، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
4: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
0: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيرية، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
4: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل، هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب نقص مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة هذه الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير دراسات سوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية، أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا. فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي، فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا للفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له. فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة، وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هاد السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هاد السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهاد الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب، ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير رسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بين الحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل. فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود الرابعة صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: غيم راديو.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 35 و45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بحملات وأقاليم أوسرد وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملة سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولا يعقوب، تونات، وزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم قلعة الصراغنة والرحمنة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بوجدور السزاق السمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة ومراكش.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: غيم راديو.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: مستمعينا، أهلا بكم في موعد إخباري جديد، والبداية بأبرز العناوين. بإسبانيا، السيد سكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. السيد بلكوش يجري سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان. ودولياً، صندوق النقد الدولي أعلن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل. بويلفا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. وأبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات بجنيف على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجالات الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. إلياس أبو رجاء والتفاصيل.
5: السيد بلكوش تباحث مع السيدة مونام بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط

0: وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشمل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة مبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: بأديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات، وجرى هذا الانتخاب في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. ويعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. دوليا، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في تصريحات صحفية إن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. وفي جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 38 و45 درجة ابتداء من بعد غد الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري والتفاصيل.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفي مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: وفي الشأن الثقافي، تم بالموقع التاريخي برج النعام بمدينة طنجة افتتاح معرض بعنوان روافد طنجة مقاربات نقدية وأثرية، وذلك في إطار البرنامج العلمي لمتحف بنك المغرب المخصص لأهم الحواضر التاريخية الكبرى بالمملكة. ويبرز هذا المعرض المكان المتميز لمدينة طنجة التي أسهم موقعها الاستراتيجي منذ العصور القديمة في جعلها فضاء للتلاقي بين الشعوب والحضارات وجسرا تبادل بين إفريقيا وأوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط. عودة إليك أسماء الخياري.
2: يعتمد المعرض مقاربة متعددة التخصصات، إذ يضم مجموعة مختارة من العملات واللغة الأثرية والوثائق التاريخية والأعمال الفنية تستعرض أكثر من 2000 سنة من تاريخ المدينة. ويتوزع المسار المتحفي على 3 محطات زمنية رئيسية تشمل الفترة العتيقة والحقبة الوسيطة وعصر الدولة العلوية، حيث تحتل العملات الأثرية مكانة محورية ضمن مسار المعرض باعتبارها وثائق تاريخية تساهم في فهم التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية التي عرفتها طنجة عبر مختلف العصور. وأكد مدير متاحف بنك المغرب رشدي برنوسي أن موقع برج النعام يعد فضاء ثراثيا بارزا يساهم في إبراز الغنى التاريخي والجمالي للمدينة، مشيرا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن هذا المعرض يرم إبراز عمق وأصالة التراث النقدي لمدينة طنجة. وفيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، أشار إلى أن مدينة طنجة تشهد نهضة لافتة في مختلف المجالات بفضل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال هذا المعرض المفتوح في وجه العموم إلى غاية 31 ماي 2027 يجدد متحف بنك المغرب التزامه بدعم البحث العلمي والتاريخي وصون التراث الوطني وتثمينه. كما تعكس هذه المبادرة حرص المؤسسة على تطوير مشاريع علمية تقوم على التكامل بين التخصصات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحافظة للتراث، بما يتيح للجمهور مقاربات جديدة لفهم تاريخ المدن المغربية وإبراز غناها الحضاري.
1: واللحظة نصل مستمعينا إلى الورقة الرياضية مع إلياس أبو رجاء.
0: تعرف المنتخب الوطني المغربي على خصمه في الدور 32 من كأس العالم 2026، إذ سيضرب موعدا مع نظيره الهولندي يوم 29 يونيو الجاري على أرضية ملعب مونتيري بالمكسيك. واحتل أسود الأطلس المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط خلف البرازيل بفارق الأهداف، وبالتالي سيواجهون أول منتخب عن المجموعة السادسة للتأهل إلى دور 16. أما هولندا فقد احتلت المركز الأول في المجموعة السادسة لتضمن مكانها في الدور المقبل، وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وهولندا المنتصرة من مباراة كندا وجنوب أفريقيا في دور 16 يوم 4 يوليوز المقبل في هيوستن. ودائما مع أخبار المونديال، حيث حققت هذه النسخة من كأس العالم قفزة نوعية بعدما أصبحت النسخة الأكثر متابعة في التاريخ من حيث إجمالي الحضور الجماهيري، ويوم إجراء مواجهة الإكوادور وألمانيا على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي تجاوزت البطولة الرقم القياسي السابق المسجل في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ حينها 3,587,538 متفرجا. ويرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الرقم القياسي الجديد يزكي استراتيجية الانفتاح وتوسيع نطاق البطولة، والتي تهدف إلى تعزيز الإشعاع العالمي للمسابقة.
1: مستمعينا، نصل إلى نهاية نشرة هذا المساء، نلتقي في موعد إخباري لاحق.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشركة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
0: هذا اللقاء المنعقد ببني منال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية
6: بالجهة. du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
7: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حاصلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
8: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
7: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
9: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération sud-sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les
3: Rim Radio.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو. عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
1: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العامة كاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية Get Ahead.
4: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بالكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
4: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفا مولى يعقوب، تونات، ووزن، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبقة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
4: بشأن الثقافي، تتواصل أمسية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
2: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكشي. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
4: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب، تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية، أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس، ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
3: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
13: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
8: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23/0/1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
7: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا سيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعنين معها التفاصيل.
1: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص الخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية Get Ahead.
13: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بالكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: السيد بالكوش تباحث مع السيدة منى بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
13: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخيار.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
13: بشأن الثقافي، تتواصل أمسية الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
2: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
13: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
11: أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صبحت ظاهرة تجمع الشباب في الأحياء السكنية من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المدن، خاصة قدام البنايات وفي المحيط ديالها خلال فترات المساء والليل. هذه الظاهرة أصبحت محل نقاش بين السكان والفاعلين الاجتماعيين والسلطات المحلية، وكثير انشغالات مرتبطة بالراحة العامة والأمن والنظام داخل الأحياء. فبينما كيشوفوا بعض المواطنين أن هذه التجمعات كتأثر سلبا على جودة الحياة داخل الفضاءات السكنية، كيعتبروها آخرون أنها كتعكس قلة التربية، في حين كيعتبروها آخرون بسبب النقص في مرافق خاصة بالشباب وضعف فرص الترفيه والتأطير. ودراسة الظاهرة كتقتضي فهم أسبابها وأثارها والبحث على حلول متوازنة كتراعي حقوق جميع الأطراف. فالسكان في الكثير من الأحيان كيلاحظوا وجود مجموعات ديال هاد الشباب ما بين 15 و18 سنة كيقضيوا ساعات طويلة في محيط المباني السكنية، والمقلق أنها في الفترات المسائية والليلية، وكيتكلموا بصوت مرتفع أو كيمارسوا بعض الأنشطة اللي تقدر تسبب في الضوضاء وإزعاج السكان. وخلقت هاد الظاهرة نقاش واسع، وكاين اللي كيعتبرها فقط هو سلوك طبيعي ناتج على حاجات اجتماعية للشباب، لكن كاين اللي كيشوفها مصدر لاضطراب الراحة العامة وتهديد لجودة الحياة في الأحياء السكنية. ومن منظور علم السلوك الاجتماعي ما يمكنش فهم هذه الظاهرة بمعزل على السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي اللي كيعيشوا فيه الشباب. هي مرحلة أكيد كتميز بالحاجة لبناء علاقات اجتماعية وتأكيد الهوية الشخصية والانتماء للأقران، وكيلقى الكثير من الشباب في هذه التجمعات وسيلة للتواصل وقضاء أوقات الفراغ. وكتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أنه من اللي كتغيب الفضاءات المخصصة للترفيه أو الأنشطة الثقافية والرياضية أو لما كتكون موجودة لكن ما كيهتموش بها الشباب، لأن الكثير من الأحياء الحضارية فيها مراكز ثقافية وفيها دور الشباب وملاعب رياضية للقرب، ورغم ذلك كيبقاو الشباب كيبحثوا على فضاءات مفتوحة وقريبة من أماكن سكنهم باش يتجمعوا، فكتصبح الأرصفة ومداخل العمارات هي الأماكن البديلة للقاءات والتفاعل الاجتماعي. فهذا الأمر غالبا ما كتكونش عنده علاقة بقدرة الشباب على ارتياد المراكز والمقاهي أو النوادي، أو كيلجؤوا الفضاءات العامة أو التجمعات السكنية باعتبارها فضاءات مجانية ومتاحة للجميع، لأن هذا السلوك اللي كيقوموا به كيكون من بعد 12 ديال الليل، أي لما كتكون كل المراكز والمقاهي وغيرها مقفلة. والمشكل ديال تجمع الشباب لا يكمن في التجمع في حد ذاته، وإنما في بعض السلوكيات المصاحبة له، فمن اللي كترتفع الأصوات في أوقات متأخرة من الليل وكيسمعوا السكان ماشي غير أصوات مرتفعة ولكن كلام نابي مخيل بالحياء، بينما السكان خاصهم يكونوا ناعسين في ظروف مريحة وأغلبيتهم خاصهم يفيقوا الصباح ويتوجهوا للعمل ديالهم، آخرين خاصهم يمشيوا للدراسة ديالهم، وآخرين مرضى خاصهم الراحة التامة. أيضا في التجمعات الشباب ما كيترددوش في رمي النفايات في محيط العمارات، فكل هذه السلوكيات كتحول لمصدر إزعاج للسكان وتعدي على حقهم في الراحة والهدوء، وكيتزاد الوضع تعقيد من اللي كتكرر هذه السلوكيات بشكل يومي كيرهق الساكنة، الأمر اللي كيخلق توتر بين الشباب وهذه الساكنة وكيؤدي لنزاعات اجتماعية يمكن تطور أحيانا لمواجهات لفظية أو شكاوى لدى السلطات الأمنية. من الناحية النفسية تقدر تعكس هذه السلوكيات رغبة الشباب في إثبات الذات أو جذب الانتباه، ويمكن تدفعهم أحيانا لممارسات ما كيقوموش بها من اللي كيكونوا وحدهم. ونظرية العدوى الاجتماعية في علم النفس الاجتماعي كتأكد انتشار سلوكيات معينة بين الشباب ومنها هذه التجمعات، وهذا اللي كيجعل من الضوضاء أو السلوك غير المنضبط اللي كيقوموا به سلوك جماعي مقبول. وحتى التحولات اللي عرفتها الحياة في المدن ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، وصبحت المساحات المشتركة أكثر عرضة للاستعمال المكتف، وأدى ضعف الروابط الاجتماعية بين الجيران لتراجع آليات الضبط الاجتماعي غير الرسمي واللي كانت كتساهم في تنظيم السلوك داخل الأحياء، وكان تدخل كبار السن أو الأفراد المؤثرين في الحي كافي للحد من بعض السلوكيات المزعجة. أما اليوم فأصبحت هذه الأدوار أقل تأثير مع التحولات الاجتماعية. خاصة الشباب يميزوا بالحق في استخدام الفضاء العام وبين الممارسات اللي كتجاوز حدود الاحترام المتبادل، فالسلوك المسؤول كيقتضي مراعاة حقوق الآخرين، وأن العيش المشترك كيتطلب التوازن بين حرية الفرد وراحة الآخرين. ومعالجة هذا المشكل عنده بعد تربوي واجتماعي ومؤسساتي، فمن جهة خاصة تعزيز التربية على المواطنة واحترام الفضاء المشترك وتحمل الأسرة المسؤولية في هذه التربية لبناء سلوك حضاري كيراعي مصالح الجميع عند الأبناء، لأنه لا يعقل ترك ابن 15 و16 سنة خارج البيت إلى حدود 4 صباحا مثلا. من جهة أخرى خاص توفير فضاءات ملائمة للشباب كتمكنهم من ممارسة الأنشطة المختلفة في بيئة منظمة وآمنة، ويمكن تلعب السلطات المحلية والجمعيات دور مهم في احتواء هذه الظاهرة بتنظيم أنشطة مجتمعية كتستثمر طاقات الشباب بشكل إيجابي، فكل ما توفرت بدائل جذابة ومفيدة كتراجع الحاجة إلى قضاء أوقات طويلة في أماكن كتسبب الإزعاج للمواطنين. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين
15: ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ما بين 35 و 45 درجة ابتداء من الأحد إلى غاية الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد وادي الذهب بوجدور السزاق سمارة وطاطا تارودانت وتنغير زاكورا سطات وقلعة الصراغنة ومراكش ورحمنا وفيقيك وجرادة واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 43 درجة بعملات سيدي بن نور وخنيفرة وفا مولى يعقوب تونات ووزن سيدي قاسم سيدي سليمان خريبكة الصويرة والخميسات ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة وارحمنا واليوسفية بني ملال فقيه بن صالح وادي الذهب بجدور السزاق السمارة طاطا تارودانت أوسرد سطات شيشاوة ومراكش.

0: تنبض في وجدان أجيال من المغاربة، من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
5: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001، ومذكرة التفاهم لسنة 2009، وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
4: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بلكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا لقاء دولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية

0: تقديم تقرير رسمي خلال لقاء مواز للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة الخامسة للاستعراض الدوري الشمل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة أمبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، ذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفي مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: بشأنية الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك، حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذا العدد الاقتصادي، في تقديمه فاطمة الزهرة الجلاد، وهذه أبرز عناوينه. قطاع السياحة يواصل ديناميته على مشارف الموسم الصيفي حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية. لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة ابن ملال خنفرة. صندوق النقد الدولي يعلن عن تراجع أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني. إلى التفاصيل، أهلا بكم. يواصل قطاع السياحة بالمغرب دينامية نموه على مشارف الموسم الصيفي، مدعوما بارتفاع مستمر في عدد الوافدين السياحيين وليالي المبيت بمؤسسات الإيواء المصنفة ومداخل الأسفار، وفق مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. المديرية أوضحت أن وجهة المغرب شهدت ارتفاعا في عدد الوافدين السياحيين بنسبة 13% خلال شهر ماي من هذا العام، مواصلة بذلك الدينامية المسجلة في الشهر نفسه من السنة الماضية بزيادة 16%، وذلك بالرغم من تداعيات التطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تلك المؤثرة على أسعار وسائل النقل. وعلى المستوى الجهوي، شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بن ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية ومواكبة هذا الورش، شكلت محور لقاء تشاوري نظم بابن ملال بشركة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
6: هذا اللقاء المنعقد ببني ملال شكل مناسبة لتدارس سبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون بهذه المناسبة أن تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. وأبرز رئيس تجمع أم ربيع للصناعات الغذائية محمد نجم عدلان أن هذا القطب يعد من أوائل التجمعات الوطنية التي حظيت بدعم وزارة الصناعة والتجارة التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يروم الانتقال من مرحلة تقديم المقترحات إلى التفعيل الميداني للمشاريع التنموية. من جهتها أكدت رئيسة المركز الجهوي للبحث الزراعي لتادلة التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي كوتر الفزازي أن اللقاء يشكل فضاء لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن المعهد يواكب التعاونيات المنخرطة في التجمع من خلال التأطير العلمي والتقني بهدف تثمين المنتجات الفلاحية بالجهة استنادا إلى دراسات علمية دقيقة.
5: وفي الختام، أعلن صندوق النقد الدولي عن تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أوضحت أن الصندوق سيقرر في الإصدار القادم من تقرير أفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليوز القادم ما إذا كان سيستمر في سيناريوهات النمو الثلاثة التي عرضها في أبريل الماضي والتي كانت تعتمد على نتائج الحرب في الشرق الأوسط. نهاية العدد الاقتصادي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
8: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
7: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
5: اتفق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
9: ريم راديو. ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه، في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة، متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
11: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026 مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
1: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
6: السيد بلكوش تباحث مع السيدة
0: بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاغورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من 2 إلى 4 مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: بشأنية الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
12: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك،
3: والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
9: غيم راديو،
10: الخبر من المصدر.
13: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
14: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
13: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
15: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيضمن اكثر من 200 الف مورد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا، المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينة في إفريقيا.
13: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
9: ريم راديو،
10: الخبر من المصدر.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
3: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
17: الهدف الأسمى هو اعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهات الدخلة وواد الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
3: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
18: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كان تنقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
3: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
9: غيم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
8: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
7: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
8: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
7: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
7: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أردنا إخبارينا مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
6: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
5: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: السيد بلكوش تباحث مع السيدة
3: بيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR أنفو المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية لتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
5: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد ل3 سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة 7 لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من 2 إلى 4 مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
5: بشأنية الثقافي تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق، المتابعة في هذا التقرير.
8: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
5: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
2: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
9: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placée sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda
4: post-2030. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدا المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة، ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر مباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهاد التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة المجيئة.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
3: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378، 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية.
2: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
3: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلت

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه: في إسبانيا السيد يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة ومتابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا، مفاتيح تعاون مثمرة. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
4: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمرة، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية، وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية جيت أهيد.
3: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: السيد بلكوش تباحث مع السيدة نامبيكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وأشاد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا، من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأ

0: السيدة أمبيكاي المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى الرباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
1: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضاً في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجدداً لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس، في بلادنا موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاكورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، ورحمنا، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاق مولاي يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، ورحمنا، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
1: بشأن الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
3: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي، اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
1: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي، وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط، تتابعونا في نشرتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخصصة ولا لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمساولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية، بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
6: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
7: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات الإعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
5: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
8: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
9: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
5: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
6: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
7: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات الإعدادية الريادة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
5: الزيارة فرصة أيضا للاطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
8: تم الاطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
9: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
5: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو، ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: عرضنا إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعينا. وفي أهم عناوينه،
3: في إسبانيا السيدة يونس السكوري يبرز الطابع الإنساني للسياسة المغربية في مجال الهجرة. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر من الأحد إلى الأربعاء المقبلين، ودرجات الحرارة ستصل إلى 45 مئوية ببعض المناطق. في الرياضة متابعة لمونديال 2026، أسود الأطلس يخوضون آخر حصة تدريبية في نيو جيرسي قبل التوجه إلى مونتيري لمواجهة المنتخب الهولندي. في التفاصيل، وفي ويلبا الإسبانية استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري استعرض السياسة المبتكرة للمغرب في مجال تدبير الهجرة القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية. جاء ذلك خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر. أميمة بوشعن معها التفاصيل.
10: أبرز السيد سكوري في كلمة خلال منتدى الحكامة في مجال الهجرة والهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا مفاتيح تعاون مثمر، أن هذه السياسة الإنسانية للهجرة تم تنزيلها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه الرؤية الملكية تضع الرأسمال البشري في صلب السياسات العمومية وتعتبر حركية التنقل رافعة للنمو الاقتصادي ونقل الكفاءات والتقارب بين الشعوب. وأوضح سيد سكوري خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب تعاون مستدام، أن تنزيل هذه المقاربة مكن المغرب من فرض نفسه كفاعل مرجعي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وفي سياق هذه الدينامية، أبرز الوزير الطابع الاستراتيجي والاستثنائي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا، والتي تستند في إطار مؤسساتي متين تعزز من خلال العديد من الآليات المهيكلة، من بينها الاتفاق الثنائي لسنة 2001 ومذكرة التفاهم لسنة 2009 وأخرى لسنة 2023، إضافة إلى إعلان النوايا لسنة 2025. من جهتها، وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية إلما سايز التعاون المغربي الإسباني في مجال الهجرة بأنه مرجع ذو قيمة خاصة، مشيدة بالتعاون المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص باعتباره صيغة ناجحة في تدبير تنقل اليد العاملة. وخلال الموسم الفلاحي 2025-2026، مكنت مرحلة التكوين في إسبانيا ضمن برنامج وفيرة 2 من مواكبة 225 عاملة موسمية مغربية في إقليم ويلفا في تطوير مهاراتهن المقاولاتية وإعداد خطط أعمال وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية Get Ahead.
3: إلى جنيف، حيث أجرى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش سلسلة مباحثات على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان، تناولت على الخصوص تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والنهوض بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتقاسم التجربة المغربية في مجال الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات. تقرير إلياس أبو الرجاء.
11: السيد بلكوش تباحث مع السيدة بكاي المديرة التنفيذية لمنظمة UPR-INFO المتخصصة لبحث سبل استثمار خلاصات الورشة الدولية للتفكير التي نظمتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وهذه المنظمة يومي 5 و6 يونيو برباط بمناسبة الذكرى 20 لإحداث آليات الاستعراض الدوري الشامل. وشهد المسؤولان بنجاح هذا اللقاء الدولي الذي جمع مسؤولين أمميين وخبراء في حقوق الإنسان من حوالي 30 بلدا من بينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان، كما جدد التأكيد على أهمية تقديم تقرير رسمي خلال لقاء موازن للدورة المقبلة للمجلس يضم توصيات المنبثقة عن ورشة الرباط، وذلك قبل إطلاق الدورة 5 للاستعراض الدوري الشامل. ويتوقع أن يشكل هذا التقرير مرحلة مفصلية ذات إضافة نوعية في النقاش الدولي الدائري حول أهمية الاستعراض الدولي الشامل كآلية متميزة داخل المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. وبهذه المناسبة هنأت السيدة بكايا المندوبية الوزارية على النجاح الفائق لملتقى رباط تنظيما ومضمونا، معربة عن اعتزازها بنوعية وجودة تعاون منظمتها مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ورغبتها في تعزيزه أكثر.
3: في أديس أبابا جرى انتخاب المغرب بالإجماع مفوضا في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية أفكون لولاية تمتد لثلاث سنوات. هذا الانتخاب جرى في إطار أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة بليندابا الخاصة بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في إفريقيا المنعقدة بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. يعكس انتخاب المغرب مجددا لعضوية هذه اللجنة المرموقة الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في القضايا ذات الصلة بالسلم والأمن والتنمية. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و45 درجة مرتقبة من الأحد إلى الأربعاء المقبلين بعدد من مناطق المملكة، وذلك بحسب نشرة إنذارية برتقالية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تعرض تفاصيلها أسماء الخياري.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة بعملات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، سمارة، وطاطا، تارودانت، وتنغير، زاغورا، سطات، وقلعة الصراغنة، ومراكش، والرحمنة، وفيقيك، وجرادة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، والراشدية. المصدر ذاته أضاف أنه يرتقب تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 43 درجة بعملات سيدي بن نور، وخنيفرة، وفاس، مولى يعقوب، تونات، ووزان، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الصويرة، والخميسات، ومكناس. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل نفس الظاهرة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعملات وأقاليم قلعة الصراغنة، والرحمنة، واليوسفية، بني ملال، فقيه بن صالح، وادي الذهب، بوجدور، السزاق، السمارة، طاطا، تارودانت، أوسرد، سطات، شيشاوة، ومراكش.
3: بشأن الثقافي، تتواصل أمسيات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم إيقاعات متنوعة دائما من مشارب متعددة. بالمسرحية الوطني محمد الخامس بالرباط كان الجمهور على موعد مع حفل فني آسر للفنان التونسي لطفي بوشناق. المتابعة في هذا التقرير.
12: الفنان التونسي لطفي بوشناق يحيي بمسرح محمد الخامس بالرباط أمسية فنية رفيعة مفعمة بالمشاعر والأصالة، وذلك في إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. ممسكا بعوده التقليدي اعتلى بوشناق خشبة المسرح ليضفي منذ اللحظات الأولى أجواء شاعرية آسرة حولت هذا الموعد الفني إلى مجلس طربي خارج حدود الزمن، مجلس يحفز على التأمل الروحي والانتشاء الطربي. صوته القوي والرخيم صدح بواحدة من أعذب روائع الطرب، حبيتك وتمنيتك، والتي تردد صداها فورا على لسان الجمهور الذي تفاعل معها بحماس قبل أن يواصل بوشناق سهرته بأداء مؤثر لأغنية أنا حبيت وسط تصفيقات حارة من الحاضرين. التفاعل بين الفنان والجمهور بلغ ذروته عندما أدى بنبرة الحني أغنية العين اللي ما تشوفكش. الفنان اختتم هذه الرحلة الطربية المميزة بأداء أغنيتي أنت شمسي وكيف شبحت خيالك في انسجام تام وتماه مطلق مع الجمهور الذي واصل التفاعل معه حتى آخر نغمة.
3: في الرياضة، وصل المنتخب الوطني لكرة القدم بصفوف مكتملة استعداداته للقاء منتخب هولندا في دور 32 بكأس العالم المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وقد خاض أسود الأطلس حصة تدريبية اليوم في نيو جيرسي. وخضع اللاعبون الرسميون الذين شاركوا في المباراة السابقة ضد هايتي لبرنامج خاص باسترجاع الطراوة البدنية. المنتخب الوطني توجه اليوم إلى مونتيري في المكسيك حيث ستجرى المباراة ضد هولندا في 29 من يونيو الجاري. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. تابعونا في نشراتنا اللاحقة للمزيد من الأخبار. شكرا مستمعينا وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
6: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
7: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا تلامذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهذه التعلمات.
5: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
8: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
9: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
5: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية، حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير، وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة، وقليل الهيجان بباقي السواحل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
13: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: استعادت العين الزرقاء مسكية الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقاء مسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقاء مسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيدية.
13: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها الإطار. المطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales constitue un mécanisme novateur au service de la promotion d'une coopération sud-sud fondée sur le partenariat. Ont souligné les participants à une session organisée dans le cadre de la 8e édition du Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis. Placé sous le thème « Développement et coopération Sud-Sud », cette rencontre a mis en lumière le rôle des finances locales et de la coopération décentralisée dans le renforcement des capacités territoriales et l'accompagnement des collectivités territoriales africaines dans leurs efforts de développement. Une convention conclue dans le cadre d'un fonds du ministère de l'Intérieur destiné à soutenir les collectivités territoriales. La commune Moulay Abdallah a mis en place deux conventions. La première a été conclue avec quatre communes et qui a permis à deux cadres de chaque commune de bénéficier de formation à l'université Al-Akhawain. Ce dispositif ne finance pas uniquement les projets d'infrastructure, mais également l'innovation et la recherche. Les intervenants ont également mis l'accent sur la nécessité de passer d'une logique d'aide à une logique de partenariat entre les territoires, en plaçant les collectivités au cœur des dynamiques de transformation et des réflexions autour de l'agenda post-2030.
13: RIM Radio.
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، قدمت النجمة البرازيلية وأيقونة موسيقى الأفرو بوب مارغريت مينيزيس عرضا فنيا نابضا بالإيقاعات الأفرو برازيلية في واحدة من أجمل السهرات في إطار فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنانة تألقت بزي أحمر متوهج عكس تماما الحماس والروح الاحتفالية التي تشتهر بها منطقة باهية المنحدرة منها، والتي تعد مهدا للعديد من التعبيرات الثقافية الأفرو برازيلية. خلال هذا الحفل أدت الفنانة التي تشغل منصب وزيرة الثقافة في جمهورية البرازيل الاتحادية مجموعة من أشهر أغانيها إلى جانب أعمال مستوحاة من التراث الموسيقي البرازيلي. وبفضل التوزيعات الموسيقية الحيوية والإيقاعات القوية، قدمت المغنية عرضا امتزجت فيه الأنغام الإفريقية بالإيقاعات البرازيلية والتأثيرات المعاصرة، لتجسد بذلك عالمها الموسيقي الفريد الذي تعرفه بالأفرو بوب البرازيلية. حفل شكل رحلة حسية حقيقية في قلب التقاليد البرازيلية في أجواء مفعمة بالطاقة من البداية إلى النهاية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
14: بالضيعة التجريبية الكدية بالرباط وتدشين المركز الوطني للموارد الجينية التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي، والذي سيهدف إلى المساهمة في تثمين الموارد الجينية النباتية والحيوانية والميكروبية وتطوير البحث العلمي والابتكار مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي.
16: هي محطة مهمة في مسار تعزيز البحث الزراعي والحفاظ على الرصيد الحيواني الجيني الوطني وتقوية قدرة الفلاحة ديالنا في مواجهة التحديات المناخية والغذائية. هذا المركز اللي تم إحداثه في إطار استراتيجية الجيل الأخضر بعد يعد من بين أكثر المنصات تطورا على الصعيد الإفريقي في مجال حفظ وتثمين الموارد الجينية، وكيترجم الأهمية اللي كتعطيها بلادنا للبحث والابتكار.
14: ويعتزم المركز القيام بدور محوري في تنظيم الولوج إلى الموارد الجينية وضمان تتبعها وتوثيقها علميا في التزام تام بالمعاهدات الدولية.
7: واحد المركز اللي كيتضمن اكثر من غيضمن اكثر من 200 الف موريد اللي غيمكننا اننا نحافظوا عليه في هذا المركز. ثانيا المركز يتجلى في واحد الاختصاص كبير، هو انه كيمكن له يحافظ على الموارد الوراثيه النباتيه، كذلك الموارد الوراثيه الحيوانيه والموارد الوراثيه اللي هي يعني البكتيريات وكذلك الفطريات. فهو اول مركز من نوعه في المغرب، وكذلك مركز كبير جدا يعني من المراكز الكبرى اللي كاينه في إفريقيا.
14: وتميز حفل التدشين بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الموارد الجينية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
15: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في اجتماعه الأسبوعي استهل المجلس الحكومي أشغاله بعرض حول حصيلة تنظيم وإجراء امتحانات نيل شهادة البكالوريا قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إثرها صدق المجلس على مشروع مرسوم في شأن الساعة القانونية قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
18: يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش بموجب المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفار 1378 2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية.
17: مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كما صادق المجلس على مشروع قانون يقضي بإحداث المدرسة متعددة التخصصات للعلوم الزراعية وعلوم الأحياء بأجدير قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
18: يهدف هذا المشروع إلى تعزيز وتنويع العرض الوطني في مجال التعليم العالي الفلاحي استكمالا للجهود التي بذلتها المملكة في هذا المجال من خلال مؤسسات مرجعية، من بينها المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
17: المجلس الحكومي اطلع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل. إثر ذلك صادق المجلس على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
13: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
19: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهة الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
12: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم.
20: المرحلة الثانية كونت لنا أكثر من 206 شخص من المهنيين اللي صراحة هما كانت عندهم التجربة الكافية، كانت ينقصهم غير الحصول على هذه الشهادة.
12: برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
13: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. إطلاق أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للقنيطرة ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. ببني ملال لقاء تشاوري يستعرض سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة. وبالداخل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة لفائدة مهني القطاع السياحي. خلال حفل ترأسه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، أعطيت بالقنيطرة انطلاقة أشغال بناء المحطة الطرقية الجديدة للمدينة. وتندرج هذه البنية التحتية التي ستقام على مساحة 4 هكتارات ضمن جيل جديد من المحطات الطرقية التي تستجيب لمتطلبات التنقل الحديثة. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير عبد الصمد قيوح.
3: تدشين انطلاقة أشغال محطة طرقية للقنيطرة التي تعتبر من الجيل الجديد ديال المحطة الطرقية على مساحة ديال 4 هكتار في قلب المدينة، قريبة من طريق السيار، قريبة كذلك من المحطة ديال السكك الحديدية، وإضافة إلى ذلك الاحترام ديال الجمالية واللي غادي تعطي واحد أكثر سهولة للنقل والتنقل داخل المدينة بغلاف مالي قريب 200 مليون ديال درهم. شركاء وزارة النقل في شخص الوكالة ديال النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية وجميع الشركاء نسعى من خلال هذا المشروع أن يكون مشروع نموذجي اللي غادي يكون الانطلاقه ديال واحد الجيل جديد من المحطات الطرقيه على صعيد المملكه، بالخصوص اقطاب يعني الكبيره اللي فيها ضغط سكاني ضغط اقتصادي كمدينه القنيطره، اللي غادي تستجب لجميع المتطلبات واللي غادي تكون فيها يعني ضمان ديال الاستمراريه ديال السفر، سواء بالنقل ديال السيارات الأجرة الصغيرة الكبيرة، النقل المزدوج، وكذلك الربط مع المحطة الطرقية، إضافة إلى جميع وسائل النقل الأخرى.
2: شكلت سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والمجالية بجهة بني ملال خنيفرة ودور تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية في مواكبة هذا الورش محور لقاء تشاوري نظم ببني ملال بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة بهدف بحث آليات جعل الجهة قطبا زراعيا وصناعيا مبتكرا. وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدرس السبل الكفيلة بتعزيز جاذبية الجهة واستقطاب الاستثمارات، مع تسليط الضوء على برنامج دعم الأقطاب التنافسية والابتكار على الصعيد الوطني الذي يوفر مواكبة ودعما ماليا يمتد ل5 سنوات قابلة للتجديد. وأكد المشاركون أن تجمع أم الربيع للصناعات الغذائية يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية المندمجة من خلال إرساء منظومة بيئية مهيكلة تضم شبكة من الشركاء والموردين، بما يوفر رؤية أوضح للمستثمرين ويسهم في تثمين الموارد المحلية وتحويلها إلى محرك للنمو الاقتصادي. احتضنت مدينة الداخلة حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال. لنتابع. مدينة الداخلة تحتضن حفل اختتام النسخة الثانية من برنامج كفاءة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب. البرنامج يهدف إلى تثمين الموارد البشرية العاملة في مختلف المهن المرتبطة بالقطاع السياحي والاعتراف بالكفاءات المهنية التي راكمت خبرة ميدانية في هذا المجال.
4: الهدف الأسمى هو الاعتراف بالكفاءات اللي كتزخر بها جهات الداخلة وادي الذهب وتسليمهم شواهد الاعتراف بحكم أنهم كيتوفروا على تجربة ميدانية مهمة جدا.
2: البرنامج أسهم في منح شهادات الاعتراف بالكفاءات المهنية لعدد من العاملين في القطاع السياحي ممن راكموا تجارب ميدانية مهمة في مختلف المهن المرتبطة بالسياحة والإيواء والمطعم. برنامج كفاءة الذي أطلق في إطار خارطة طريق السياحة 2023-2026 يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية العاملة بالقطاع السياحي والرفع من جودة الخدمة المقدمة من خلال الاعتراف بالخبرة المهنية المكتسبة في الميدان.
5: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة الجهوية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بالرباط نظمت أكاديمية المملكة المغربية جلسة رسمية لاستقبال وتنصيب نيافة الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة قداسة البابا ليون الرابع عشر عضوا شرفيا بالأكاديمية، وذلك بحضور أعضاء

0: نادرة، مفادها أن السلام يظل في متناول اليد متى ما قبلت الشعوب الاستمرار في الحوار مع بعضها البعض.
1: الحفل يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي، التي تميزت على الدوام بالاحترام المتبادل والتقارب العميق في وجهات النظر. 50 عاما لا تمثل سوى لحظة عابرة في عمر مؤسساتنا الألفية، لكن هذه العقود الخمسة قد رسخت ثقافة الإنصات المتبادل والتقدير الأخوي.
0: تم خلال هذا الحفل الذي يتزامن مع الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تسليم الشارة الرسمية المميزة للأكاديمية المملكة لنيافة الكاردينال بيترو بارولين.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم في تصريح للصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أعلن أنه تقررت العودة إلى الساعة القانونية توقيت غرينتش ابتداء من متم الصيف الحالي. وقال السيد أخنوش إن هذا القرار جاء استجابة لانتظارات المواطنين وبعد الاجتماعات التي عقدتها الأغلبية الحكومية. نتابع.
5: بعد استماع الطلبات ديال المواطنين وكذلك بعد واحد الاجتماعات اللي كانت في إطار الأغلبية واللي كانت دائما فيها طلبات بأنه الساعة الإضافية يمكن تشكل بعض الإشكالية يعني على المواطنين، والمواطنين يعني عندهم انتظارات وحنا لا كحكومة باش نستمعوا لهم، تم اليوم تقرر أنه إن شاء الله باش نرجعوا للساعة القانونية يعني الساعة ديال غرينتش ابتداء من آخر الصيف ديال هاد السنة حتى نكون يعني أنفاز مع متطلبات المواطنين.
2: غيم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماف راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد

0: مدني السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيميتار بأكادير في تعزيز إشعاع التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة يطلق دينامية طنجة منخفضة الكربون. أوروبا الغربية تحت وطأة الحر الشديد والتغير المناخي السبب الرئيسي بحسب الخبراء. في اليابان 4 جرحى وإلغاء أكثر من 100 رحلة جوية مع اقتراب عاصفتين مداريتين. أطلق مرصد البيئة والمآثر التاريخية بطنجة دينامية طنجة منخفضة الكربون بهدف خفض البصمة الكربونية وتعزيز بعد الاستدامة على المستوى المحلي. بحسب المرصد، إطلاق هذه الدينامية الجديدة يأتي إيمانا بأن آليات خفض الكربون لا ينبغي أن تفهم فقط كالتزامات بيئية أو قيود مفروضة على القطاع الاقتصادي، بل كفرصة استراتيجية أمام طنجة من أجل تحديث نسيجها الصناعي واستقطاب الاستثمارات المسؤولة وتحسين تنافسية المقاولات وخلق فرص شغل جديدة ومهن خضراء. بهذا الخصوص، عقد المرصد لقاء حول خفض الكربون الصناعي بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، كما سبق وقدم عريضة إلى مجلس الجهة من أجل تبني استراتيجية جهوية منخفضة الكربون. ودعا المرصد مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والصناعيين وأيضا الجامعات ومراكز البحث والمجتمع المدني إلى الانخراط في هذه الدينامية الجماعية من أجل جعل طنجة مدينة تجمع بين التراث العالمي والاستدامة البيئية والاقتصاد النظيف. إلى القارة الأوروبية، دول أوروبا الغربية تحديدا لا تزال تحت وطأة الحر الشديد. درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 مئوية وتعطيل العديد من المرافق العمومية وخاصة وسائل النقل. التغير المناخي يبقى السبب الرئيسي وراء هذه الاضطرابات وموجة الحر التي تضرب هذه المنطقة، حسب دراسة حديثة أنجزتها شبكة World Weather Attribution الدولية. وترى الدراسة أن الاختلالات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية هي مسؤولة عن الظواهر المناخية القصوى، حيث إن درجات الحرارة المرتفعة جدا خلال النهار والليل كانت ستكون شبه مستحيلة في هذه الفترة، مثلا من سنة 1976 التي شهدت بدورها قيضا استثنائيا. ولو وقعت موجة حر من هذا القبيل لكانت ألطف ب 3.5 درجات نهارا و 2.4 درجات ليلا وفقا لحسابات العلماء. وتشهد أوروبا الغربية منذ أكثر من أسبوع تسجيل درجات حرارة عالية جدا بفعل كتلة كبيرة من الهواء الحار، ويأتي هذا التغير المناخي من الاستخدام المكثف لمصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، فضلا عن قطع الغابات بحسب الدراسة. من الحر الشديد إلى العواصف والأمطار الغزيرة في اليابان، أصيب 4 أشخاص بجروح في وقت أوسط السلطات أكثر من 1,000,000 شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية مع اقتراب عاصفتين استوائيتين من الأرخبيل. ورغم خفض تصنيف العاصفة الاستوائية ميكالا، إلا أنها ما تزال مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد الجوية، فيما هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من جنوب وغرب اليابان، وقد اضطرت السلطات إلى إلغاء أزيد من 100 رحلة جوية. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب الكوش يسلط الضوء على التجربة المغربية في مجال إدماج رهانات الوقاية من الفساد وحماية حقوق الإنسان خلال لقاء موازن نظمه المغرب على هامش الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

من جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بن عليلو أن العلاقة بين حماية حقوق الإنسان والوقاية من الفساد لم تعد مجرد علاقة تكميلية أو ظرفية، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى علاقة بنيوية تعيد تشكيل فهمنا لوظيفة مؤسسات الدولة ذاتها.

0: هذا اللقاء أتاح إبراز التجربة المغربية في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بالتربية على حقوق الإنسان وقيم النزاهة وتعزيز القدرات وتشجيع مشاركة المجتمع المدني.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

بعد نسختين فقط من انطلاق كأس العالم، بدأ المونديال كيكبر بسرعة، ولات الملاعب أكثر منتخبات قوية ومنافسة ولات كتشد اهتمام العالم. في سنة 1938 كانت فرنسا على موعد مع نسخة جديدة من العرس الكروي العالمي، لكن هذه المرة البطولة عرفت أجواء مختلفة بعد ما قررت بعض منتخبات أمريكا الجنوبية بحال الأرجنتين والأوروغواي مقاطعة المنافسة. النهائيات عرفت مشاركة ديال 15 منتخب بعد انسحاب النمسا، كيف ما استمر العمل بنظام الإقصاء المباشر من دور الثمن. توسعت البطولة لعشرة ديال الملاعب وتلعبات المنافسة بين 4 و19 يونيو سنة 1938. من أكثر المباريات اللي بقات في الذاكرة هي فوز البرازيل على بولندا بستة ديال الأهداف مقابل 5 بعد التمديد، في واحدة من أكثر مباريات المونديال تسجيلا للأهداف. فيما المنتخب الإيطالي دخل البطولة بعزيمة الحفاظ على اللقب بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو. سكوادرا أتزورا تجاوز النرويج ثم فرنسا قبل ما تربح البرازيل في نصف النهائي بهدفين لواحد. في النهائي واجهت إيطاليا منتخب المجر، وانتهت المباراة بفوز الإيطاليين بأربعة أهداف مقابل هدفين بفضل تألق جينو كولوسي وسيلفيو بولا، وإيطاليا بهذا التتويج هذا ولت أول منتخب كيحتفظ بلقب كأس العالم. مونديال فرنسا سنة 1938 ما كانش غير نسخة عادية، لكن نسخة أكدت المكانة الكبيرة اللي ولات كتحتلها كأس العالم الساحة الكروية العالمية. نشوفكم في الحلقة الماجية.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
5: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
6: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
4: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
7: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
8: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزو مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
4: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: برئاسة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة سلطان بن سيف النيادي، وفد إماراتي يطلع على التجربة المغربية في مجال إعداديات الرياضة من خلال زيارة ثانوية أبي ذر الغفاري الإعدادية بالرباط. زيارة هذا الوفد الذي ضم رواد فضاء من مركز محمد بن راشد للفضاء شكل مناسبة للإطلاع على تجربة ورشات الفلك وعلوم الفضاء التي يتم تفعيلها بإعداديات الرياضة ضمن برنامج الأنشطة الموازية التي تعكس دينامية المدرسة العمومية المغربية وانخراطها في ترسيخ قيم الإبداع والابتكار لدى التلميذات والتلاميذ.
5: كانت مناسبة للاطلاع على التجربة المغربية، كما أتيحت الفرصة للتلميذات والتلاميذ للتواصل المباشر مع هذه الشخصيات البارزة في علم الفلك واستكشاف الفضاءات والعوالم الأخرى.
6: في هذه السنة دخلت كأنشطة موازية في كل مؤسسات إعدادية الرياضة، واللي اليوم تيشوفوا التلاميذ رواد فضاء اللي هما عرب واللي يمكن يشوفوا راسهم في المستقبل كرواد فضاء بهاد التعلمات.
4: الزيارة فرصة أيضا للإطلاع على عدد من المشاريع والورشات التربوية التي تحتضنها هذه المؤسسة، من بينها ورشات الروبوتيك والقراءة والمواطنة وريادة الأعمال والتفتح العلمي.
7: تم الإطلاع على أو اطلعوا على مجموعة من الورشات اللي كتعمل عليها المؤسسة بسبب هاد مدرسة الرياضة.
8: احنا سعداء بهاد الزيارة اللي تحت لنا الفرصة باش نبرزوا مواهبنا وقدراتنا على شكل مشاريع، من بينها مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية.
4: وتندرج زيارة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتعزيز علاقات التعاون التربوي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية ووادي ملوية وسايس وبداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي ومنطقة السايس وداخل منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية. ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية حيث هناك فرصة لنزول قطرة مطرية أو زخات محلية بالإضافة لتسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية حيث ستكون مرفقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بجنوب الشرق وبأقصى جنوب البلاد وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير وما بين 20 و 24 درجة بالمنطقة الشرقية وشمال شرق الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من الأرجاء الأخرى. أما درجة الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا بالأقاليم الجنوبية بينما ستكون في ارتفاع بباقي جهات المملكة. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين بوجدور والقويرة وقليل الهيجان بباقي السواحل.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: صدق مجلس الحكومة على مشروع قانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس. أوضح السيد مصطفى بيتاس أن هذا المشروع يأتي قصد تعزيز مساهمة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مواكبة وإنجاح أوراش إصلاح المنظومة الصحية والحماية الاجتماعية استنادا إلى الاختصاصات المخولة ولا لها بموجب هذا القانون، مضيفا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تعزيز دور الهيئة في إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمزاولة مهنة الطب وإعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الطبيبات والأطباء والسهر على تنظيمها والمساهمة في تأطيرها إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في التواصل والتفاعل بين مختلف أجهزة الهيئة وأعضائها.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
1: خلال ندوة خصصت لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية بالعاصمة الغامبيا بنغول، تم تسليط الضوء على رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إرساء إفريقيا أطلسية مندمجة، وهو المشروع الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2022 تجسيدا لرؤية جلالته الهادفة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك. وعرف هذا اللقاء المنظم من طرف سفارة المملكة المغربية في غامبيا بشراكة مع جامعة غامبيا تحت شعار مقاربة مندمجة من أجل تنمية إفريقيا، عرف مشاركة أزيد من 100 شخص من بينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج بجمهورية غامبيا ووزير الإعلام والاتصال إسماعيل سيساي والقائم بالأعمال بسفارة المملكة المغربية في غامبيا أحمد بالحاج ونائب رئيس جامعة غامبيا إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي وخبراء من المنطقة وأكاديميين وطلبة وممثلين عن المجتمع المدني. وأجمعت مختلف المداخلات على الإشادة بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي مكنت من جعل مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية إطارا طموحا ومهيكلا في خدمة التعاون جنوب جنوب والتنمية بالقارة الإفريقية. وبهذه المناسبة أكد رئيس الدبلوماسية الغامبية أن مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية يهدف إلى تحويل المحيط الأطلسي إلى جسر اقتصادي وإنساني، بما يتيح لغامبيا فرصة تاريخية لتحقيق تنمية شاملة. من جانبه شدد السيد إسماعيل السيساي على البعد الإقليمي لهذه الدينامية، معتبرا أنها ستسهم في تسهيل تنقل السلع ورؤوس الأموال والكفاءات، بما يخدم ازدهارا مشتركا بين البلدان الأطلسية ودول الساحل، مستعرضا بذلك أهم المنجزات التي تحققت فيها الإطار. واختتمت أشغال الندوة بالدعوة إلى تعزيز انخراط مختلف الشركاء في تنزيل المبادرات الملكية، حيث اعتبر المشاركون أن هذا اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار بناء فضاء إفريقي أطلسي مندمج ومزدهر ومتضامن.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
1: استعادت العين الزرقاء مسكي الواقعة بجماعة شرفاء مدغرة على بعد حوالي 20 كيلومترا من الرشيدية ملامح صورتها الأولى بعد سنوات من الجفاف وتراجع صبيب الأنهار، لتعود معها الحياة من جديد إلى هذا المنتجع الطبيعي. ومع عودة المياه إلى مجراها الطبيعي دبت الحركية في الموقع، حيث توافد الزوار والأسر التي وجدت في هذا الفضاء متنفسا طبيعيا قريبا من المدينة تزامنا مع حلول فصل الصيف. وتكتسي عودة الحياة إلى هذا الفضاء الواحي الذي يجمع بين النخيل والمياه والغطاء الغبوي طبعا خاصا لدى ساكنة المنطقة، إذ يمثل استعادة لمرفق ارتبط بالذاكرة الجماعية كقبلة مفضلة للراحة والاستجمام قبل أن يتأثر بموجات الجفاف المتتالية. ولا تقتصر أهمية هذا الموقع على ساكنة دوار مسكي فحسب، بل يشكل متنفسا بيئيا وسياحيا لساكنة إقليم الرشيدية عموما بفضل موقعه الاستراتيجي الذي يجمع بين الواحة والغطاء الغبوي والمنابع المائية الطبيعية، مما يمنحه قيمة مضافة ضمن المشهد الواحي بالمنطقة. وبهذه المناسبة أوضح الوزاني مرجاني نائب رئيس جماعة شرفاء مدغرة أن العين الزرقامسكي تعد من أبرز الفضاءات الطبيعية التي تراهن عليها الجماعة، سواء كمتنفس للساكنة أو كمورد سياحي واقتصادي محلي، لسيما بعد تعبئة جهود مختلف الفاعلين لإعداد اتفاقية شراكة موسعة تروم تأهيل العين الزرقاء بغلاف مالي يناهز 25 مليون درهم. وتبقى عودة المياه إلى العين الزرقامسكي أكثر من مجرد حدث طبيعي، لتشكل بداية إحياء لذاكرة صيفية راسخة وبارقة أمل لتأهيل موقع شكل لعقود أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية بواحة الرشيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
12: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
10: ريم راديو،
0: ريم راديو.
13: بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بباريس، تسلم الفاعل والمقاول الثقافي المغربي إبراهيم المزند جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في دورتها 21، وذلك خلال حفل حضرته شخصيات عديدة من الأوساط الثقافية والسياسية والجمعوية. وجرى تسليم هذه الجائزة بحضور مسؤولين من اليونسكو ودبلوماسيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية دولية وفاعلين من المجتمع المدني، تكريما لشخصيات قدمت إسهامات استثنائية في نشر الفن والثقافة العربيين والتعريف بهما عبر العالم. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أعرب إبراهيم المزند عن امتنانه العميق لليونسكو ولجائزة الشارقة للثقافة العربية على هذا التكريم، معتبرا إياه إشادة جماعية بالجهود التي يبذلها الفنانون والمفكرون والباحثون والفاعلون الثقافيون في خدمة الثقافة العربية. الفاعل والمقاول الثقافي المغربي نوه بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الثقافة أضحت في المملكة رافعة للتنمية والحوار والانفتاح. المدير العام لليونسكو خالد العناني أشاد بالالتزام الراسخ والممتد عبر السنوات الذي أبداه الفائز المغربي من أجل التعريف عالميا بالتعبيرات الموسيقية المغربية والعربية. هذا ونجح إبراهيم المزند من خلال فيزا فور ميوزيك في إرساء منصة مهنية تربط بين الفنانين والمنتجين والمهرجانات والمؤسسات، كما أسهم عبر مهرجان تيمتار بأكادير في تعزيز إشاعة التقاليد الموسيقية المغربية الغنية وإبرازها من خلال الانفتاح على موسيقى العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
0: غيم راديو.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب لا يقدم الشاي فقط لإرواء العطش، بل يقدم كعلامة ترحيب وكلمة أهلا وسهلا تقال دون حروف. فما أن يطرق ضيف باب بيت مغربي حتى تبدأ رحلة صغيرة من الدفء والضيافة، عنوانها إبريق شاي يتصاعد منه البخار وتفوح منه رائحة النعناع الطازج. ومنذ قرون أصبح الشاي جزءا من الحياة اليومية للمغاربة، وحاضرا في البيوت والأسواق والحقول والمجالس، حتى صار أكثر من مجرد مشروب بل عادة اجتماعية راسخة. تبدأ الحكاية بإبريق معدني لامع توضع فيه أوراق أو حبات الشاي الأخضر، ثم يضاف السكر والنعناع قبل أن يمتزج كل ذلك فوق نار هادئة في طقس يعرفه المغاربة جيلا بعد جيل. لم يكن إعداد الشاي عملا عابرا بل فنا قائما بذاته، فصاحب الشاي يحرص على توازن المذاق وعلى درجة الغليان المناسبة، ثم يرفع الإبريق عاليا أثناء السكب تتشكل تلك الرغوة الخفيفة التي يعتبرها المغاربة علامة على جودة الكأس. وفي المجالس العائلية كان الشاي يجمع الأحبة حول مائدة واحدة تروى أثناءها الحكايات وتناقش شؤون الحياة وتنسج أجمل لحظات الألفة. وفي البوادي كما في المدن ظل الشاي رفيق اللقاءات اليومية، في الحقول كان استراحة بعد ساعات العمل، وفي الأسواق كان فرصة للحديث والتعارف وأحيانا للتفاوض حول الثمن والسلع، وفي البيوت كان ضيفا دائما لا يغيب. لكل منطقة مغربية لمستها الخاصة، هناك من يفضل النعناع وهناك من يضيف أعشابا عطرية أخرى، لكن روح الشاي المغربي تبقى واحدة، روح الكرم والبساطة وحسن الاستقبال. ولأن الضيافة قيمة متجذرة في الثقافة المغربية أصبح تقديم الشاي جزءا من آداب الاستقبال، حتى إن بعض المغاربة يعتبرون الجلسة ناقصة إذا غاب عنها إبريق الشاي. ومع تغير أنماط الحياة وظهور مشروبات كثيرة ومتنوعة، حافظ الشاي المغربي على مكانته الخاصة، فما زال حاضرا في المناسبات العائلية وفي الأعياد والأفراح، وما زال صوته يسمع في رنين الكؤوس ورائحته تعبق في البيوت كما كانت منذ زمن بعيد. الشاي المغربي ليس مجرد مشروب يحضر ويشرب، إنه لحظة هدوء في زحام الأيام، وجسر صغير يصل بين الناس، وواحد من أجمل الطقوس التي تحفظها الذاكرة المغربية جيلا بعد جيل. وهكذا يبقى الشاي المغربي كنزا من كنوز التراث المغربي، حكاية من البساطة والألفة، ومشهدا يتكرر كل يوم لكنه لا يفقد جماله أبدا. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.